0: ناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا أنا نهنا الأفارقة أو الجادين ده مثلا وساخة ما بيسي لنا شيء. رسالتك شنو للمرأة الجادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا؟
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع، أي أكل لا يكون هامي كما رغم لذا يقول يكون هامي دليل المرأة ده تبطلها المرأة ذاتها زي ما أوريتها كما يسي لدي علمي وصابون أوبليغاتوار أني نزعت كندر ناكلو ألمي وصابون أوبليغاتوار مراك من وربيت ألمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي داعي على بات كل خليه وصوب لي إيالة دقاك سخير من بروخ ده بقدر بخصل بألمي وصابون دونك ما هي أقوله ما أن الكبار بنسو نو لحد الإيال فعلا الإيال ذاتك الدخل وربيت ده اللوم بخصل إيدينه بصابون.
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف؟
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بكتور سيفري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب له عشان يشيلوا عن شارش كان آخر دابا نكون يكمبليكي وجايز عنكم الدكاتره ما يقدر يسوي شيء وزور ده يموت دونك سي بور دير ان كونكلوجيون هو غراف بكتور مي بالالج فاسيلمو اي سان سانتي وايت
0: بكل المراكز الصحيه مجانيه
1: دونك الخوف ذاته ما يجي زور تخاف لا تبرج ده في تمسك المرض خلي يكون ساتين صبيب كديف نادي الدكتور.
2: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير بشان داع النظافة وقصلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم، وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قصلو نظيف قبال ما ناكلو، وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل، كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد.

0: La les populations so salmo bu hormo blamsa endiza good makum ana good pix efficas mana radio chat bouze ma fi population so basma.
1: بسم الله الرحمن الرحيم حنا مجمعنا دار الإزال وطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى ما بشير تليبون الوقت جافشان عبدالله عبر برنامج بقسم والربي هنا اليوم الصباح أول يوم هنا الأسبوع اليوم يوم الاثنين يوم 12 شهر 10 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 بلغتكم الفرحة والقرحة صباح 15 دقيقة 10 الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة لحد الساعة 8 و 15 دقيقة 75 دقيقة يخدمكم في كانت الفن السان ويكا يوم كريو مع الناس الزملاء القاعدين في قليل يصون فيه البكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كاركن يبس لهم كثير تأجيز وتقديم البرامج كلمة صباح في مدة 75 دقيقة بعد سنة جريت أنا أمام من كرتي جمعات وتأجيز وتقديم مهارون ومصالح نمشي لسنوية يسمينا أول أغنية نحد ولكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جمعنا في الفرقان وفي الخارج صباح صيد

السبع دقيقة في مروة في بلبل ونفس الساعة في الاستديو أنا راديو شات نواصل دائما ببر من باقص مرور من مجمنا الرجيز أنا رسيت أنا راديو شات مكتب البلاغات ده قاعد قارب تبلغ لكل الجمهور لكل الناس اللي بيسوا البلاغات ما دام ده أول من مكان لمكان الواد بركم موتيتا ولا وتشيرا ولا بقوم من مكان لمكان غير بكلاندو بأجر بيجرا حس من هنا لقدام ده إننا نمرة خاصة قايدة النار في قدام كوزي بس بقعد بينادي وطوالي بلاغة بيسهولة يعني نمرة التليفون نمرة الخاصة دي 69 54 23 ولا 92 44 04 69 ناس الأندو من تليفونات القوار قال انه مواتساب كمان طوال التلف بكتب لها هم بكتبوا وبصوروا وبرسلوا لنا بعدين النمر اللي هسه قلنا له كده 60 69 54 20 3 37 7 ولا 90 2 44 04 69 راديو شات في خدمة المستمع. ده بلاغنا وفا احمد النايم موسى محمد ادريس كتابة شيخ محمد جد رماتة دليجي محمد اجلة الحاج عبد الغادر رماتة أسرة هسين رماتة أسرة آدم رماتة موسى إيفين موسى هارونا موسى هارونا والعشي بلاما شين بلاما شين جبرين بلاما محمد آدم المعروف بديجلي أسرة عبد الله عمر أسرة عبد الله عمر الشيخ نجوان بكر الإمام مرحال الشيخ آدو أبا كوشا دلقي دنبي ليمي دلقي محمد عيسى دلقي آدم لغدوبة دلقي عيسى بكر دلقي موسى عشنو دلقي رمات عبد الله دلقي حسين عثمان أبلاما إما كبركة الحاجة عمر عبد الله الحاجة عبد الله بشارة كلهم في اللي كيفي الحاج صالح محمد ترجمان علي آدم أبو التيمان كاتشو حسنة إدريس آدم عسرة جد كتب الشيخ عبد الله قادو جد آدم قاسي أحمد حسنة محمد حسين أحمد موسى آدم طاهر أحمد عبد الرحيم أبو نصير أب دنبي حسين دليجي سيد النايم دليجي آدم عثمان دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي بيت محمد الحاجة حسنة كويسة حسين أحمد قديو الحاجة عمر جبرين فلقة الحاجة عمر جبرين في فلقة خرصة جبرين آدم حسنة عيسى خالة أبيسو كلهم في كسري قاسي إدريس آدم الحاج محمد اللف جلالة السلطان محمد إجلك شلا كاسر اللوان إبراهيم أجد محدي اللوان محمد أحمد آدم أجد الأسرة معلم حسنة موسى والبرمة توما دليجي بابا محمد رماتة دليجي لما بابا محمد رماتة أبيض الشيخ جبرين آدم كلهم في كلمة التمرة دليجي بكر إدريس ساكن الشيخ محمد أمبيا الشيخ آدم خالة وكل جمايته دليجي محمد أحمد بشارة سليمان محمد في أنغر بشارة قجة وكل الجيران والأخوان لها البيدين والقريبين البر وداخل بموتنا زوجتهم وبتهم فان إدريس كتاب المعروف بجونا الماتت أمس بالأحد والسرقة كمن يسوها لبلدينهن بعد صلاة الظهر في كارتية أنقوب وشارع ربين قريب ما بيتنا الفنان يوسف حامد نواصل دائما ببرامينا بغسم الروبي من المجمعنا الساعة صباح 11 دقيقة

0: نستعمل باك على فيرا
1: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوا سوا نظيف وغشمها بارد.
0: مع باك على فيرا كان نستعمل ده حل في سنونة
1: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حنى السنون يوميا.
0: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
1: مع بات على في البياض حنى السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا، على في لكل الحياة، على في على في
2: بات على في على في على في على في
3: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، وننظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكم في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموا CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: الساعة 7:15 دقيقة في الاستوديو أنا راديو جهاد زميل لبشير عمر بشير جهاد عشان نسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوالي نبدأها بالتفاصيل. نبدأ النشرة ببيان من الحكومة التشادية. البيان بيقول الحكومة همبلتنا تشاد قاعدة تتابع بقلق الهجمات اللي كان سوها الحوثيين في يوم 10 أكتوبر 2026 اللي كان استهدفت المطار والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية اللي كان سبب في قتلنا 12 نادم وإصابتنا أكثر من 309 أشخاص وكذلك سببت في أضرار مادية. الحكومة التشادية تدين بشدة الهجمات انت الحوثيين وبتدعو لاحترامنا القانون الدولي اللي بتألق بالحماية انت المدنيين والبنية التحتية. كذلك الحكومة التشادية توصف كامل تضامنها مع الحكومة وشعبنا المملكة العربية السعودية وتقدم تأزية الحرة. ماذا فوق البيان الوزير عن الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد في أنجمينة يوم 11 أكتوبر 2026. في إطار التقارير القائد بسوية قسم الأخبار في راديو جات اليوم الروبورتاج بيتكلم في البداية انت القراية التلاميذ والألاف خلاص كلهم بدوا في القراية وعندهم أمل عشان يكونوا المستقبل حناهم، لكن في صعوبات قاعدة تواجههم من ضمن الإهمال هنا الأمهات هنا الأبهات في المساعدة انت القراية. نتابع الروبورتاج مع هجة هو بيبمر.
2: المثل بقول التكرار طريقة من التربية مثل ما بقولوا المعلمين. أنينا مع بداية انت القراية قاعدين نشوفوا من الضروري نذكروا الأبهات في بعض الأمور ودا بهم الأبهات حنا الإيال الدقاق التلاميذ في وقت حنا القراية. الإيال بقعدوا في القراية 6 ساعات أو أكتر دا وهم برا من البيت وبعيدين من أيون حنا أبهاتهم، وللأسف في عدد كبير من الإيال بتعرضوا لكثير من المخاطر والخوف. تلقاهم من الدرب البوديهم في المدرسة نشوفوا إيال دقاق بقطع الشاري وبروخوا مسافة بعيدة وهيتهم وداء لعشان يمشوا القراية، وأحيانا تلقى أخوهم الكبير بمشي مع أخوانا وتلقى هو كمان لساية سخير وبيوكلوا مع أخوانا ليراقبهم في الدرب رغم الدروب فوق خطورة للإيال. ولحسن الحظ بعض السواقين بقوفوا شيا وبسمه للإيال ديل يقطعوا الشاري، وفي نفس الوقت تلقى الأبو مشغول بالفطور في البيت والكان جهزت ليا زوجته باهتمام، وهم التنين الأم والأبو تلقاهم عايشين مرتاحين وكأنهم في شهر الأسل وبنسوا كدر إيالهم في الشاري ومعرضين في الخطر. في أي لحظة ممكن واحد سواق جاري شديد ويطرشهم، وتلقى بعض الأبهات يختاروا كلندويات ويأجروهم بالشهر عشان يودوا إيالهم القراية بدون ما يتأكدوا الكلندو الشالو ده بجري بشيش بالإيال أو بجري شديد. فأحيانا تلقى كلندو واحد بشيلية 4 أو 5 إيال في موتو واحد وبجري بيم شديد وما لمايا كأنه بسي سباق من فرنسا لداكار، وهم كله يوصل الإيال ديل في المدرسة. وفي نفس الشيء في القبلين. وفي الوقت هنا البرداي نلاحظ مشهد آخر، الأم والأبو بلبسوا لباس هنا البرد وبخطوا بالبطانية الأديلة وبشوفوا إيالهم مرقين من البيت وما عندهم لباس هنا البرد إلا بيت تاني هنا المدرسة. الإيال بمرقوا وتلقاهم برجفوا من البرد لحد سنونهم بيندقوا من شدة البرد وقاعدين بالحالة دي كل يوم، والمشاهد دي بتمر أحيانا بلا ما يشيفها زول، ولكن هي جزء بسيط بتعرضوا فوق الإيال الدقاق الهمن من المفترض بقوا أم باكر همن المستقبل في البلد. وفي الثقافة الإفريقية بقولوا لك البعض من الناس الله يا بهم الإيال لأن همن الملائكة معاه معاهم وما في شيء بلقاهم، لكن هل من الطبيعي تعرض الإيال ديل للمخاطر وتقولوا الله بحفظهم دا خلين ودوهم المدرسة ونأكد بكونه هم في أمن كان في الفصل هنا الجراي أو حتى كان في البيت؟ فالناس المجرمين البمشوا في الشوارع وحتى الاندوم نية ما عديلة ممكن بصحروا للإيال في أي وقت، لعشان دا أبهاتي وأبهات الإيال. الأمر دا هل ما بدور له اهتمام وخلي نخصص جزء من الوقت خاصة في سنة هنت الدراسة الجديدة ونودوهم ونجوبوهم ونحمو إيالنا؟ دا مجرد نذكروك بيا أبهات هنا الإيال.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. المنسقة النائبة في البرنامج الوطني للجهاد ضد السرطان مرض الكانسير دكتورة زينب داود نظمت حملة توعية خاصة للأوين هنا منظمة الأنجبا من أجل الوفاق، وده بخصوص الكشف البدري للسرطان هنا الديت. إذا كان واحد عنده وجع أو ورم طوالي لازم تسيي الكشف عشان يعرفوا المرض وينطوا العلاج المناسب. المناسبة كان بقت في كنيسة أنجبا القادة في كارتية مرسال، ده بهدور كثير من العوين المسيحيات. النائب الأول عن القائد العام عن القوات المسلحة جنرال محمد سليمان علي كان قام بزيارة فقودية أمس في مدينة أم التيمان أصلا من إقليم سلامات، وهناك كان لقاء المندوب عن الحكومة في ولاية سلامات أحمد شواء أوروزي. ولا مسائل هنا العساكر في الولاية الزيارة دي تنكتف في الخدمة القائد بقنبها الجنرال محمد سليمان علي عشان يتابع ويشيف الحالة الأمنية في المنطقة والهمبولات القادمة بواجهها العساكر في ولاية سلامات في الخدمة تلها سكان. الخبر جاب لنا مراسلنا الهسان النور يوسف في مدينة أم التيمان. ودائما في أخبار أم التيمان الأمين العام هنا الإقليم مارك مارا كان مسار للمندوب هنا الحكومة ورأس مناسبة أمس في هناك في مدينة أم التيمان هنا درجان المكتب التنفيذي هنا الجمعية هنت الأعمال هنا التنمية الإنسانية الجادية القادة مقرة في مدينة أم التيمان. في الأخبار هنت الثقافة الرئيس هنا اللجنة هنت التنظيم هنا مهرجان هنا المهرجان الأسبوعي الثقافي لمدينة تنجيلي في الدورة الثانية عثمان جبرين كان قدم نقطة صافية يعني في العاصمة جمينة أكد بكون البداية انت النشاطات أن المهرجان خلاص بدت وبنظمه في المهرجان كمان كثير من الأشياء انت الثقافة والتقاليد والتراث هنا مدينة تنجيلي، وطلب من كل الأجادين يمشوا يشوفوا المهرجان. سانوي وان كرايو الساعة 7:23 دقيقة في استوديو راديو تشات. خلاص بيدي كملت نشرة الأخبار. إن اليوم دي النشرة كان جهزتها وخرجتها حج هو عمر وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة أنا المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

تي تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلنا جات حلالنا بارد.

نبنينا عمر يبصه حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كاديين نحوان ورفقان ندور السلام.

سبب طمن 20 دقيقه في استديوهنا راديو شات ابد ما سميت نشره الاخبار وسميت الشهيد غاني نواصل وضوء من باب الرومينا بقسم الروبي من مجمينا سهاد بلغنا وفاء سلطان محمد عجلي آدم بشاره بلا ما خالة دليقي محمد تاشوكا يونس محمد بشاره محمد إدريس عبد الله فكير فكي محمد محمد ميشا فكي أبخريس السيد عبد الله محمد قندا ألقى أمبدي هارون عمر بلا ما دوغور بلا ما دوغور بلا ما جبرينا عمر عبد الله عمر عبد الله أسرة معلم عيسى أسرة شريفة أنجيني أسرة أمبدي دلقي موسى دا حسب سانتو موسى جدة إدريسة يا دنا بلا ما عبد الرحمن عبد الله بشارة بلا ما صالح الشيخ عثمان الشيخ محمد الشيخ محمد بلا ما إما الشيخ كوشة جدة محمد أسرة محمد خالة أسرة بخريسة أسرة بخريسة الشيخ جدة الحاجة جرمة محمد بلا ما محمد بخاري يا آدم مامادو ديجل بو عثمان محمد فكي جبرينا الشيخ عبد الكريم محمد شريفة جيد أقريمة بلا ما علي شدة دليقي إدريسة دليقي أخونا دليقي أبكر جدة دليقي سيف دليقي أحمد بلا ما بلاما سليمان بلا ما زكا بلا ما أبكاكا بلا ما عمر بلا ما عبد الله اللوان كشلة اللوان كشلة اللوان مهدي جبرين إما الشيخ عبد الله بو حسن دبيكيري بلا ما ديالو بلا ما آدم بلا ما جدة فلاتي الحاج جوجا بلا ما هارون كلهم في التيتل بلا ما محمد أحمد الشيخ تونا بلا ما أمدايا بلا ما موسى فكي موسى فكي محمد زيني بلا ما جبرين كلهم في القطر بلا ما محمد إما تيغو في دندري كواس آدم كواس آدم الفايتم آدم كلهم في مادول بلا ما لبيانا بلا ما طاهر بلا ما آدم بلا ما قربة بلا ما حامد بلا ما جدة شوكة بلا ما بيشي بلا ما جدة دلقي اللوانة دلقي حسيني دلقي آدم دلقي الحاجة بلا ما غاسم بلا ما هارون دلقي موسى دلقي بول إما خالة دلقي أخونا دلقي محمد حسن بلا ما هاشم بلا ما حسن حسن حامد رماتة بلا ما كواسة ناصر عيسى شريف حامد توم أحمد أسرة بشير هجرة هارون أنجيني عبد الله بشارة أسرة معلم أسرة معلم يونس أسرة معلم يونس الشيخ عزيز البشير إبراهيم أسرة بكر فلاتي أسرة بكر فلاتي أسرة محمد هجرة الشيخ آدم خالة أسرة آدم ملوخية أسرة غوغو وهارون إدريسة بلا ما جيت أمبدي يبلغ بحزن لكل الأهل البر وداخل البعيدين والقريبين بموتنا فاطمة عمر زوجة لآدم بشارة الماتت بالسبت والصداقة من يسوها لم بالاتنين في بلت هرازة انتهت البلامة خالة الساعة 7:33 نواصل ضيمنا باب الرامينة باقسم الله ربي منها.

الدوليه للزامه والدبكر جودك كثير ما نهار عزام ركيب تعب شروب جابت فنانة طلب دان ابو هرس يا تغريب كلامه اي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانا والدبكر في زمانه تاجرنا حتى دكانا كجة كريب كانتانا فقرينا سعد التورم عبارة اخط مرا حمر ريك المهور جلعانا هشغل دمنقة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطع القاع يا قدنا قد مولانا ابو هلال اقل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل صغر مصرام ما مسك بكانا نهل ستير جريد نقل في دانا انا جيد نسلم من استر غلام كبير عجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيه لنارة ذاكب ادي وسيرة بجنن مع النقامة كل القبوم سفارة ما بخبر يا ردودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الامارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من حر ما تويانا الدبانا عمر لينا تقانا الماء يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي زابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما جنقى مدين العابة الطارة خراني قلكاك جدادة هنيك بفوق جنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارق مردعة بغادر سيادة ترقى لدي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولى التوبيك الكذابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بس البكان كم بك الكذابة الماكنة الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبقى نسمتنا في التلابة أمكي بالسوق اللخم في الشوكلنا جزائر تابة هنجول قد تماقيقي من الدب السبابة قردي تلاقيني الماتي قد رسابة العمر كن قصر في الهود بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي سلامان واحد بتريدي بتاب ابني ولا نباير مالي قيل ليك نهاي تم الوحي تم العراي تم القدر مقيدنا التائر كم مصليك قايد النسائر الزهرات تسائي بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أراي هنجور جمل البداية يسيد بيك إلي جايل قطع عندو بيلي شق لك ورسائل مطرق بتهجري بطن الجزائل شدرت مجيلة يم بطن الحوائل عيون الحار تبل وتابع المقايل عيونك ما كبطر اللقب الكلايل أم غش من بغه اللي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاي في الرمدار هنا الشيقاتنا شمب سائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت الدور ندير من هاي

مشيت الخيلة ورادك اسمايلة مشيت الخيلة ورادك اسمايلة اتنيها تتشدت في أكثر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرارة الجايلة.

الخريف خضرا خلال الوهارة، قشيت الخريف خضرا خلال الوهارة، النوم جف عيوننا سوانا سهارة، النوم جف عيوننا سوانا سهارة، النوم جف عيوننا.

مهزومة وداع مهزومة لسانا ليتومة نقول لنا وصيفة وشوفنا مقطومة نقول لنا وصيفة وشوفنا مقطومة دي من بركة إليها يقول لنا

buri salam warga mara zene buri salam warga amma bitel baga valla amma way bitel bizru makka mara zene betki miqabilna bejim enim kin hot idna asigedi lene min ijaba جاب لنا دوت انا خايفوتها كبير القريه قلبي يقول من تما كبير القريه يقول البنات تما دقرنا عربة مسلكة رقبي تمشي لي اخذ بركة اما هو يقول لي سلام ورقة مرة زين يقول لي سلام ورقة دردلي فرد قلم زرقة اسجدي لين من اجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شقرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاويلنا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقه كن زولا ماشي يا لولونا كن زولا ماشي يا لولونا وين من عادم اين بقي النجده بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بقي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بقي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أنا أمشى لطرق جابة والأيد راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبا أسيقاد إلينا من إجابة جو سقري من نصبا جانا جو سقري من نصبا جانا في بشي طقا نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في ملفي كسق أطفالبا أزاك الوالد شراته بجنتس قال دي شيلي يدو هطيه يدي بمشي بداب البيه يدي كان جقم فيه تلقي الطلاب فيه قال سابين الزين ما لن تساوي كي قال انكسو قادي يجيل سنين تقري سنت سابين الزين ما لن تساوي كي قال انكسو قادي يجيل سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هاد المباجن كي بمضي قدد جنيه

قال سيبين الزين ما لك تسوي كيف قال انكسروا قاضي ديولة سنين تدري سيبين الزين ما لك تسوي كيف قال انكسروا قاضي ديولة سنين تدري فجي في تقم فنق الله في باقي تسرى يلو بيا قال سيبين الزين ما لك تسوي كيف قال انكسروا قاضي ديولة سنين تدري سيبين الزين مالك تسوي كذا لان كسو قادي جيلة سنين سقري شوف الدقنة البرة تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي بصد السموك طالب على كسمي الدبوك الزين فوق النميل كادي سيبين الزين مالك تسوي كذا لان كسو قادي جيلة سنين سقري عسي قادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع غشارة رقد فوقا أسكين قادة در الخرزة أسلق قمة دور فوقا مساريني كل ما لا شبكة لقل منه كل قبك سبعة أما هو يقول سلام ورقا البودة لا شدوسة في قد فوقا الكرباج إنه دا قد سروة سبا في البحر بريلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولدا ما في زولن إلا بيجيب مرتا شرطة في الطالة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدري لنا أجيب أنجم قاسلنا فرق أولاد الأم قدري لنا أجيب أنجم قاسلنا فرق أولاد الأم أرد للي يا للي أولدا أرد للي يا للي أولدا قدت تمانة حساب ملقا إذا التمانة حساب ملقا ويبارك بالججا قد جوابة تبكر في الندى قد جوابة تخرد القنقشا قد جوابة تهل بقرا ويبارك بالججا قد جوابة تركب جودلا ويبارك بالججا قد جواد تعد شرس القدلة قد جواد تكتش الهجلة ويبارك بالججا قد جواد تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة قد جنانينا ريب الدلال فيها أرد للي يا للي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة جبه من قدام أزبان اللي جينا قايد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زرائب أربع فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبياهم سللا الجدار يمسى ومسألة بشد بحر الرقايت الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بجريه وطار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أرد للي يا للي هودة البنان اللي كان من

كل بداية لحن حياة والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نختم برامجنا هذا قسم الأوروبيان اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم الترانس في شهر أكتوبر سنة 2026 75 دقيقة سنين كمنا وتقنمية بلاغة كل هذه وقسمية نشرة الأخبار دي هاي بغاني مختلفة قدمكم بقنة الفناد وسالي كرقنا فيه تجهيز وتوضيم هارون ومسالة نخلو بقلة زميل تلنجز شان يتابلوك برامج بقنا مسارة هنا مجمينا أرجوك.

السلام عليكم. ساعة وزي دقيقة مرتبطة زي ساترني كارا دكتور تيربينه دقيقة دقيقة ما توكل برات أنا كنديكي دهون كنديكي أما دمر عند راتك نسيان غريدة سامفيل كي كان شكر ترك كار رجي دانتين نقول كوا كتايدا ديكي ما كابين تكنيك محمود قصرة كار ميكورا دان أنا كي أنا سالي محمد سالي ساقا كي محمود قصرة غريدة رضانا كي مرابر فاتر كار كابين تكنيك

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: السيد أمد الدائرة الثامنة حسن عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اليوم أنا سعداء نستضيفك في برنامج الزاوية الرياضية، هو برنامج رياضي بالإذاعة الوطنية التشادية. اليوم نحاول نتكلم في دور الرياضة والأنشطة الرياضية بالدائرة الثامنة. تقدر تقدم لنا نبذة مسقرة عن أمدة الدائرة الثامنة والأنشطة الرياضية اللي أنت قاعد تحبها قاعد تمارسها؟
2: والله الحمد لله نشكرك كثير. الاسم حسن عبد الله محمد، أمدة الدائرة رقم 8 مدينة أنجمينة. زي ما في بداية أنت تقول سعيد جدا، وأنينا كم نقول أنينا يا سؤداء جدا، فعشان كيف نقدر نستضيف الصحافي من الصحافيين الممتازين حنا الراديو تشاد ويتكلم في نسبة للشباب والشابات حنا دايرنا الدائرة الرقم 8.
1: الرياضة المفضلة عندك يا سيد الأمة؟
2: الإنسان لما كان جينا في الموسم واي الرياضة كمان ما تقف إلا في لعب البال وكده، فعندنا أشياء الرياضات ده كتير، الإسبورات ممكن البال والناس اللي بتسوي إسبور والجهة من جهة الرياضات كله أنينا الحمد لله قاعدين نتابعوا عليهم فوق.
1: كسيد الأمدة كيف تقيم الأنشطة الرياضية في الدائرة الثامنة، كيف تشوفوها؟
2: والله أناشط عن الرياضة الدائرة رقم 8 الحمد لله عندنا الشباب والشابات وبيحبوا الكورة، وأنينا كله كمان زي كأبهات إما إخوان كبار، ولما الأولاد بيحبوا شيء بيحبوا كمان أنينا بزاد نحبه.
1: تمام، شنو الأبرز الأنشطة الرياضية اللي قاعد تشرفها على في الدائرة الثامنة هنا؟
2: والله دائرة الثامنة أنينا قاعدين أي وقت عندنا الأسوسياسيون

0: نورمال اسوسياسيون ده من ضمنهم الاساسيون هنا الشباب بلا بلبال وقاعدين نحاول عليهم وقاعدين نقارب عليهم فانجازات كتير قاعد تكون بيننا وبينه.
1: تمام السيد الأمدة أكيد جات اليوم عندنا أكثر من 20 فيدراسيون قاعد يلعبوا في جات هنا، هل عندكم تعاون مع الفيدراسيون دول عشان تشجعوا الشباب اللي ممارسة مختلف الرياضات في أنجمان هنا خصوصا في الدائرة التامية؟
0: أنينا في دائرة رقم 8 في جدولنا قاعد كيف أنينا نقدر نحاولوا ونتقارب مع الكلوبات الأب عن الكورة، لكن قاعدين في الجدول قاعد حتى الآن أنينا بس قاعدين على حسب الإنجازات والإمكانيات اللي عندنا كمان من البلدية بس وقاعدين نساهموا مع أولادنا وأخواننا ورفقاتنا بلعبوا في الكورة.
1: تمام اليوم أنجمان بصفة عامة والدائرة الثامنة عندها كثير من الملاعب الصغيرة صغيرة ريالات قاعد يلعبوا فوقها، لكن في شكاوي من السكان أن المبلغ القائد ده ما قاعد يتماشى مع الشباب الصغار قاعد يلعبوا ده ساعة ب2000 أو ساعة ب3000 كثير بالنسبة للناس قاعد يعانوا منه. أنتوا في البلدية هل عندكم خطة عشان تخفضوا من التكاليف ده بالنسبة للسكان انتخبوك ويالهم القاعد يلعبوا؟
0: تقول أنينا كله قاعدين نسمه وقاعدين نشوفوا زي الأشياء اللي هسه أنت ذكرتم، فعندنا في ويتمارندو سما الشيء ده بقى شيء جديد في الدائرة الرقم 8 أكثر الناس بصوا الميني استاد قاعدين بلعبوا فوقها. عندنا صعوبات شيء صعوبات شنو بس كي يالا الدكاك ما عندهم الكانيات هم بخليهم لحد يقدر يمشوا يلعبوا في استاد. خطينا يعني كوميسيون في أيام الجاية ممكن الكوميسيون تكون تشيل خدمتها وممكن نقدر نلوم مع الأخوان الأب في ويتمارندو سما نشوله كيف نقدر نفعله بعدها ممكن نقدر نعمله مدة لو خلاص وقفنا في شيء على كل حال نقدر نراقبه ونقاربه الإخوة اللي بأمروا الميني استاد وممكن نقدر نلقوا الماما تيرين دا أنتاد نشوله من زمانه يكون في يوم خاص كده يكون مجالا للشباب.
1: السيد الأم دا ويتمرن بسماء من الأحياء القديمة عندها كثير في أنجمان هنا والبنى بدأ قاعد يتواصل فوقها الأراضي الريزيرف بلد قاعد تخيف. أنتوا كأمدة هل عندكم خطة عشان تقدروا توفر ملاعب للأطفال عشان يقدروا يلعبوا؟
0: أنينا لمينا عدة مرات لمينا الإخوة الديليكيت كارتي ماشيف دي كاري الريزيرف أنا ويتمرندو سما زي ما أيام الفاتو أنينا آلدنا سوينا كوميسيون وقايتين نروحوا في الريزيرفات ده الحمد لله الريزيرفات الحكومة حسبتهم وأدنا في الخريطة ويوم يجي من الأيام نقدروا كل نشولوا الريزيرفات دول الملعب هنا البال يكون ملعب هنا البال واللابتان يكون لابتان الإكول بكون إكول والبكان هنا صحية كله يكون بكان هنا صحية. تعرف لما الإنسان يكون يجي لو وقت باي دايز هو يرتاح ويرتاح ده يكون يمشي وين ما في بكان يمشي إلا يمشي في ساحة بكانات عن الدولة وبكان هنا رندسما يكون كده إن شاء الله يقدر يمشي ويأمله ويرتاحه ودكم في جدولنا ده الشيء القاهد عندنا أنينا في البرنامج هنا رئيس الجمهورية توس شانتي سانز أكسيون فده الشيء المهم هنا الشباب والمشير جاد كله هو بنفسه بيحب الشباب وإنجازاته كله للشباب وأنينا الأدون الأمانات كله كمان ممكن نواجه ونقارب الشباب والشباب يكون أولى إن شاء الله.
1: السيد الأم ده أكيد كبلدية الرياضة عندها دور كبير في جانب الصحي، كيف قاعد تشجع السكان لممارسة الرياضة سواء كان رياضة المشي أو رياضات أخرى؟
0: زي ما أنت تعرف اليوم الرياضة هو ذاتها كصحة من الصحات المهمة. الإنسان لما بتسي رياضة في أمراض الدقاق ذاته بشتت أديك وبقففه فده الشيء اللي حصل الحمد لله الرياضة قبل الناس بقول أنا أطفال لكن الليلة يومنا لأننا نتحدث بقى الرياضة بقى عن الناس الكبار عشان بالرياضة قبل الصحة بجي وشلنا إنجازات وحتى أنينا كله ممكن عندنا فرصة نقدر نمشي لو ببار لو بال ما في نقدر نمشي نسوي الإسبور وكده يكون في الجدولنا المهمة.
1: السيد الأم ده أكيد كبلدية في خطة عشان تخطوا فريق، هل عندكم الآن فريق قائد ولا عندكم خطة عشان تنشئوا فريق عن كرة قدم يمثل البلدية بصفة عامة؟
0: ما عندنا فريق عندنا فروخة كتير قايدين قبل ورتك على رندسوما كبير وشيء كان كبير الحمد لله عند سكاننا كله نشكر الله سبحانه وتعالى يزيدنا ما ينقصنا وشباب كله ما شاء الله شباب عندهم الكفاءات وعندهم الشجاعة وفي الملعب كله هم يعني الحمد لله ممكن نتمنى ربنا سبحانه وتعالى يقطهم قدام, ويوم من الأيام ممكن الويتمر انتسو ما بس تقدر تمشي تمثل الدولة ذاتها ولو كان في خارج ما في الداخل.
1: إن شاء الله سيد الأمدة, شنو أبرز الصعوبات اللي انتم تواجهوها في المجال الرياضي في الدائرة الثامنة؟
0: مجال الرياضة زي ما انت تقول في شيء ساهل ما في إنسان, لما أنت تقوم أي شيء ده بدور نية. تو الشباب أنا بيتمرن ده سما عندهم النية وعندهم الكفاءات بالكامل. بالنسبة للألعاب ممكن كان الأرن ده سما تقصر من الشباب, إما لكن الشباب ما بقدر بقصر من الألعاب أي وقت قاعدين في الأستاد وقاعدين في محل الكرة ولا الأرن ده سما كله كمان. ولو كان هي مقصرة ممكن نقدر نسوي قطة نكتب للإخوة وللبلدان الآخرين يساعدوا الفريق. نحن بيتمرن ده سما في المستقبل هي بس تكون تجي الفريق الأمهن الصورة.
1: السؤال حس عليهم طرحت فكرة مهمة جدا فيما يتعلق بالتعاون, هل عندكم تواصل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة البنية التحتية في مجال ده؟
0: الحمد لله إننا مال وزارة الشباب خدتنا الجدول ومن الشباب وعيدين خدتنا كونتاك قايدين يعني بين الوزارة وبين الشباب. فتعرف شاهقة الشباب أننا ما نقدر نداخل فوقها لكن نقدر نحاول نساعد فوقها.
1: السؤال الآخر قاعد يتعلق بموضوع عن الرئاية. اليوم الإسبور بلا قروش ما بيجي, فالإسبور بدور له قروش, هل عندكم خطة عشان تتعامل مع الشركات والمؤسسات القاعدة في الدائرة الثامنة عشان تدعم الأنشطة الرياضية؟
0: صح, في لنا زي ما أنت تقول أي شيء ده بلا قروش ما بيجي, والقروش كلها كان بدور تفكير. عندنا أفكار كتير, خدتنا اللجنة الخاص تقوم في الأشياء الدلدة. إن شاء الله يوم من الأيام ممكن نقدر نعزموك وأنتوا كله كمان تجي تشوفوا بأنكم شنو اللي سوينا للشباب وشنو القايدين نسوي للشباب.
1: شنو الخطة المستقبلية لتطوير الرياضة في الدائرة الثامنة؟
0: الخطة المستقبلية زي ما وريتك أننا خدتنا جدول بقصة الشباب, وعندنا فريق من الويتمرندسما بقصة الشباب قايد رئيسها قايد, وممكن يوم من الأيام تقدر تجي تلقى فرصة وتقابلهم وكيف يكلموا لك بالبرنامج ومالين.
1: إن شاء الله سيد الأمدة, كسؤال أخير, شنو الرياضات الآخرة القاعدة في الدائرة الثامنة بلا كرة القدم؟
0: والله الرياضات زي ما أنت أنا قبل وريت لك السي الرياضة وزارة هنا جنازة سبور هنا الكلتير ده عند أشياء الكثير, الإخوة الفنانين والإخوة الأرتيست التراس الكادي شيلة شيلة إما البزكات والحاجات ده كله عنينا في دائرة رقم 8 عندنا, وقايدين نشجوا عليهم وقايدين هم كله كمان بذكرونا وفرهونا في مناسبات الإيد أنا إندبندانس والأشياء الآخرين كله قايدين نواصلوا معهم إن شاء الله. تمام
1: سيد الأمدة, رسالة أخيرة توجهها للسكان بأهمية ممارسة الرياضة.
0: والله يا السكان أنا ويتا ما نندسما نقول لهم يقوفوا مرة وراجل يقوفوا في جهة هنا الشباب كله, يعني نقول الشيء البقصة الأرتيست يقوفوا مام ونقوفوا ونساعدوا إن شاء الله الويتا ما نندسما تكون أول من الأرندسما لآخرين إن شاء الله.
1: إن شاء الله سيد الأمدة, في نهاية البرنامج لازم نشكرك لهذه المقابلة ونتمنى نلتقي في لقاءات أخرى إن شاء الله.
0: والله يا الحمد لله نشكركم أنتم بالإنجازات وبالفرصتكم الخفيفة وده كله أملت جهودكم لحد قدرت جهود لقوتنا وصموت مننا شنو أننا سوينا وشنو المصود ده كله. كمان نشكركم كثير ونتمنى ربنا سبحانه وتعالى أن يوفق عليكم ويزيدكم في الأقدامكم إن شاء الله وأننا قايدين معكم
1: إن شاء الله. مستمعين الكرام, هكذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مع عمدة الدائرة الثامنة حسن عبد الله, وتحدثنا مع حول الأنشطة الرياضية بالدائرة الثامنة, ونواصل في هذا البرنامج في مختلف اللقاءات الأخرى مع مختلف العمد بالعاصمة إنجمينة. إلى اللقاء, كان معكم حسب الكريم محمد سيد البزين, في الإخراج مصطفى بشارة وجمال شيب أبكي, في التنسيق حسن أليفة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. معكم عمر حسن دهب في تقديم هذه النشرة. المستمعين الكرام أينما كنتم أهلا بكم فيها. والبداية بالعناوين. غدا 13 أكتوبر 2026 يحل رئيس الجمهورية ضيفا بقصر الإليزي إلى باريس. يتوجه اليوم المشير محمد إدريس ديبيتنو بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. في العاصمة السنغالية داكار تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية 89 للجان الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورئيس اللجنة بلينغر لارميجاك يقود الوفد التشادي. نقلة جديدة في عالم الملكية الفكرية، رسميا تتسلم البلاد اليوم شهادة تسجيل إنتاج مادة الإسبرولينا في المنظمة الإفريقية لحقوق الملكية الفكرية. أهلا بكم من جديد المستمعين الكرام. غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو غادر العاصمة تنجمينا متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. تعزيز الشراكة الثنائية خاصة التعاون الاقتصادي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة ستكون في قلب اللقاء الثنائي الذي يكون غدا 13 أكتوبر بقصر الإليزي. كان لدى وداع رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير اللاميهلنا والقائد العام للقوات المسلحة التشادية

0: وعدد من أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير المكتب المدني النائب وقائد الأركان الخاصة النائب والسكرتير الخاص النائب إلى جانب عمدة مدينة أنجمنة. وقع على هذا البيان مدير الإعلام النائب برئاسة الجمهورية نصر نوجتي. هنا بالعاصمة أنجمنة الوعد وعد لا يتحقق إذا ترك دون متابعة. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تبي تنو يقف أمس بمدرسة براعم الجيش ليطلع على مدى تنفيذ توجيهاته خلال زيارته الأخيرة. أسلوب يعني في معناه عميق وهو أنني أرى كل شيء وأراقب كل شيء. تجان مصطفى مهدي.
1: بعد أقل من أسبوعين على زيارته المفاجئة الأولى لمدرسة براعم الجيش، عاد اليوم رئيس الجمهورية إلى هذه المؤسسة للوقوف على مدى الالتزام بالتوجيهات التي أصدرها في زيارته الأولى. ولدى وصوله إلى المدرسة كان في استقباله النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال بي فيليكس وبعض المسؤولين بالمؤسسة. بدأت الزيارة بتفقد مختلف الفصول الدراسية وغرف نوم التلاميذ في جو اتسم بروح الأبوة، حين يجلس الأب إلى جانب ابنه ليقدم له نصائح وإرشادات تتعلق بمستقبله. وقد باشر رئيس الجمهورية حديثه مع التلاميذ بالقول: لقد مررنا بنفس المراحل التي تمرون بها أنتم الآن، وجلسنا على كراسي الفصول كما تجلسون، لذا يجب عليكم الاهتمام بدروسكم والتحلي بالأخلاق الحميدة والانضباط لتصبحوا رجالا يبنون جاد الغد. وأردف رئيس الجمهورية قائلا: أنتم محظوظون، فقد تم اختياركم على أساس الاستحقاق ولديكم مستقبل باهر، فنجاحكم نجاح لتشاد وفشلكم فشل لتشاد. وذكر رئيس الجمهورية التلاميذ بالدور الكبير المنتظر منهم في بناء تشاد الغد إذا أخذوا الأمور على محمل الجد، لذا طلب منهم عدم التهاون بدروسهم والتحلي بالصبر والتفاني في طلب العلم ليصبحوا رجالا يشار إليهم بالبنان في المستقبل. وعقب هذه التوجيهات والإرشادات الحكيمة، عقد مشير تشاد جلسة مصغرة حضرها بعض من معاونيه ومسؤولي المؤسسة، حيث أعطى رئيس الجمهورية مزيدا من التعليمات رغم أن المدرسة قد ظهرت بحلة جديدة. ومع ذلك شدد على تقديم توجيهات وإرشادات إضافية تتعلق بتزويد المؤسسة بالأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير التيار الكهربائي وتهيئة البيئة الصحية الملائمة، بالإضافة إلى تحسين غرف النوم والمطعم. هذا وقد أتاحت هذه الزيارة لرئيس الجمهورية الفرصة لتقييم مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أعطاها في زيارته الأولى، وأعرب عن ارتياحه لما لمسه بعد أن أخذت تعليمات زيارته الأولى بعين الاعتبار، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ في مشروع بناء فصول دراسية إضافية والنظافة غير المسبوقة داخل الحرم المدرسي وزيادة الأثاث المدرسي، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية جيدة والملابس حسب ما أدلى به أحد التلاميذ. وفيما يتعلق بتضافر الجهود للرقي بالمدرسة التشادية، جدد رئيس الجمهورية نداءه إلى جميع التشاديين لمواصلة التعبئة من أجل إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، معربا عن خالص شكره لكل من استجاب للتوجيهات وبادر كل بطريقته من أجل مصلحة أجيال المستقبل. وقال إن تشاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود والسعي كل حسب إمكانياته إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالبلاد، ويرى أن هذه التعبئة لا تعني بحال من الأحوال تنصل الدولة من التزاماتها، بل هي تجسيد للمسؤولية الجماعية في بناء المستقبل.
0: بعث من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسها بلينغار لارمه جاك تتواجد بداكار في السنغال. ستشارك البعثة من هذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر وحتى 21 من أكتوبر 2026 في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وخلال هذه الدورة ممثلو الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يتداولون أوضاع حقوق الأساسية في القارة. وخلال هذه الدورة أيضا ستعرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من العروض حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تشاد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتنا هو الآخر يتواجد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك من أجل المشاركة في أعمال الندوة حول القانون العام في ضوء الابتكارات الإفريقية الأداء والذكاء الاصطناعي، والتي تعقد يومي 13 و14 من أكتوبر 2026. وخلال هذه الفعاليات سيقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني عرضا أمام اللجنة الفخرية حول موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي في تشاد. هنا بالعاصمة جمينا، وفد جزائري يضم فنيين ومختصين صحيين يزور البلاد هذه الأيام. هذا الوفد التقى اليوم بوزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. التعاون في مجال الصحي بين البلاد وتعزيزه أكثر كان هو محور هذا اللقاء. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: لقاء وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم مع الوفد الجزائري الذي يقوده رئيس البعثة أبدي هنان يجيء في إطار تقوية العلاقات بين تشاد ودولة الجزائر، سيما دعمه وتعزيز مجال التعاون الإنساني ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك بحسب ما أشار إليه ممثل الوفد الجزائري أبدي هنان. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم في كلمته التي ألقاها فقد أكد فيها إلى أن زيارة الوفد الجزائري القيمة إلى بلادنا تتماشى مع البرنامج السياسي الخماسي للمشير محمد إدريس ديبي إتنو، وكذا الاستماع إلى الجانب الجزائري والعمل على تلبية مختلف التطلعات والاحتياجات بغية تقييم العمل الصحي، ثم مناقشة مسألة وضع اللاجئين والمشاكل الحدودية الأخرى التي تتعلق بالوضع الصحي الحالي، بالإضافة إلى أرض خطط العمل المشترك من قبل الجانبين وخاصة في المجال الصحي.
3: وجزائر ماشات في خلال الشهور الماضية سجلنا زيارة خاصة، وفي هذه الزيارة العظيمة كانت استفاق بخاصة من جانب الصحة. والجزائر طبعا بلد عندها صداقة قديمة مع جمهورية تشاد، في خلال الأيام الجاية ودي الوضع بصفة عامة كيف، ونميز التقدير بين السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجانب الصحة.
2: هذا وقد سمح اللقاء بمداخلات للخبراء الجزائريين جميعهم، مؤكدين أن بلدهم لا تدخر وسعا في تحسين الوضع الصحي في تشاد.
0: إنجاز وطني يدخل عالم الملكية الفكرية الإفريقية، هذا الإنجاز هو تسجيل منتج سبرولينا في حقوق الملكية الفكرية الإفريقية، ذلك يمثل خطوة مهمة في مجال ترقية المنتجات المحلية. نعمات حامد عبد الله.
4: في خطوة مميزة نحو ترقية الاقتصاد التشادي، تم الاعتراف رسميا بمنتج الدية أي سبرولينا تشاد كمؤشر جغرافي محمي من قبل المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، اعتراف يحمي هذا الكنز الأزرق لبحيرة تشاد من التقليد وينقله من منتج تقليدي محلي إلى علامة تجارية عالمية تنافس في الأسواق الدولية. افتتح الحفل بكلمة المدير العام للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية الذي أكد أن تسليم الشهادة اليوم هو ثمرة مسار طويل بدأ منذ سنوات، مشيرا إلى أن نجاح تشاد في هذه الخطوة يعد بفضل اللجنة الوطنية للمؤشرات الجغرافية الذي جاء بدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وخلال الحفل تم إهداء شهادة تقديرية لرئيسة الجمعية التشادية لحماية وترويج وتطوير الدية بواريسبا، تقديرا لجهود آلاف النساء والرجال في مناطق الإنتاج حول بحيرة تشاد الذين حافظوا على طرق التجميع والتجفيف التقليدية لهذه الطحالب الغنية بالبروتين. وفي كلمتها التي تلت التكريم عبرت الرئيسة عن اعتزازها بهذا الإنجاز، وقالت إن هذه الشهادة ليست مجرد ورقة بل هي ضمان لمستقبل الأسر الريفية وستمكنهم من تأمين دخل مستقر وتحسين جودة الإنتاج وحماية معارفهم التقليدية من الاستقلال. افتتح المناسبة وزير التجارة والصناعة دكتور جيبيلو فونغا ماثيو قائلا: لم يعد تصدير المواد الخام بكميات كبيرة دون تثمين بل خلق القيمة المضافة في قمة مناطق الإنتاج نفسها، مضيفة بأن استراتيجية الوزارة ترتكز على أسس مرافقة المنتجين خلال عملية الترويج، كذلك تحديد منتجات تشادية أخرى مؤهلة، أيضا تعزيز قدرات التحويل والتتبع والجودة من أجل فتح صفحة جديدة عنوانها تثمين الهوية التشادية ودفعها نحو العالمية.
0: استقبلت ظهر اليوم الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج فاطمة الجنيه قرفة استقبلت سفراء جمهورية غانا كينيس أكيباتي وجمهورية نامبيا والدي ناتانغوي وجمهورية تشيسلوفاكيا توماس فيبراتشيكي الذين قدموا كل منهم على حدة نسخة من أوراق اعتماده تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية لمباشرة مهامهم الدبلوماسية في تشاد. قدم المجلس الولائي لولاية وادي فيرة قدم الرئيس المجلس الولائي لولاية وادي فيرة محمد مكي أدم أجهزة اتصالات لاسلكية للمندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي، والذي بدوره قام بتوزيعها للمسؤولين بالولاية. هذه الخطوة من أجل تعزيز التنسيق الإداري وتطوير وسائل التواصل بين المؤسسات بالولاية. أحمد النور أحمد خميس.
5: في خطوة تهدف إلى دعم قدرات الاتصالات وتسهيل التنسيق بين مختلف الجهات، قدم المجلس الولائي لولاية وادي فيرة أجهزة اتصالات لاسلكية لمندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي، الذي بدوره قام بتوزيعها للمسؤولين بالولاية. رئيس المجلس الولائي لولاية وادي فيرة محمد مكي آدم أفاد بأن هذه المبادرة تندرج في سياق الجهود الرامية إلى تحسين وتعزيز التواصل بين السلطات بما يسهم في تسريع تبادل المعلومات والاستجابة بصورة أكثر فعالية للقضايا التي تهم المواطنين. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي أوضح بأن هذه الأجهزة من المتوقع أن تسهل أداء المهام الموكلة إلى السلطات الإدارية والأمنية بالولاية.
6: ديورة بيستعين في أمن فرز فانج المشاكل في ده كل واي اسمع في مرحلة نوبة توالي مش ما ترى الدكتورة ما يمشي بفادي نستمر زي ال أنت دورتين زي ال قانون ديورة.
5: وقت تمت المناسبة بزيارة لمقر إدارة أجهزة الاتصالات لمندوبية الشرطة الوطنية لولاية وادي فيرة من مدينة بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. غدا 13 أكتوبر 2026 يحل رئيس الجمهورية ضيفا بقصر الإليزي. إلى باريس توجه صباح اليوم المشير محمد إدريس تيبيتنو بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو. لقاء ثنائي متوقع أن يناقش التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية المشتركة. في العاصمة السنغالية داكار تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورئيس اللجنة بيلينغار لارمي جاك يقود الوفد التشادي. نقلة جديدة في عالم الملكية الفكرية، رسميا البلاد تتسلم شهادة تسجيل إنتاج منتدى الإسبرولينا في المنظمة الإفريقية لحقوق الملكية الفكرية. ختاما تقبلوا تحيات فريق عملي هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي الإخراج وهندسة الأصوات عبد الكريم عبد الله هنو ومصطفى بشارة محمد، وفي التنفيذ الفني المهندس محمود قصرة. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
7: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

الدمعة سالت زور مطر ودى الدمعة سالت نادوا ليلة حصنتهم الأعراب زالت بالرب ربو يا المنطور الرسول.

خلي قلبي حارق يا قمر دورين وضوى المشارق الواقر ضراو المنصور رسول مامون الوزار الواقر ضراو

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثانية من الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية الجديدة حول الوصية وما يتعلق بها، حيث قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوصية وأحكامها المختلفة من الجانب القانوني، واليوم نتحدث عن الوصية وأحكامها المختلفة من الناحية الدينية. ويسعدنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة أحمد النور محمد الحلو، المفتي العام للديار الجادية، وكذا النائب الثاني رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل. أهلا بك فضيلة الشيخ في الاستديو الإذاعة الوطنية الجادية.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مولانا، الوصية في الشريعة الإسلامية معناتها شنو؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوصية تعرف بأنها المال أو جزء من المال يخرجه الإنسان الذي حضرته الوفاة من ماله لصالح بعض الناس، سواء كان هؤلاء الناس من أقربائه أو أجانب، هذا يسمى بالوصية. وأصلها مأخوذ من قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طبعا هو هذا تصريح من هذه الآية الكريمة أن الوصية من

0: أيضا الذي في حالة الصحة لا يسوصيه، الوصية لا تكون إلا في حالة المرض، أما ما كان قبل المرض فيسمى عطية ويسمى هبة، يعني ما أعطاه في وقت هو نصيح ده يسموه صدقة، يسمى هدية، يسمى هبة، لكن لا يطلق عليه وصية. الوصية لا تكون إلا في حالة المرض، خلاص يوصي الإنسان بجزء من ماله لصالح بعض الناس. وطبعا العطية لها أحكام والوصية لها أحكام أخرى.
1: شروط الوصية ما هي مولانا؟
0: شرط الوصية أن يوصي الإنسان بما يحل له أن يوصي فيه، فلا يوصي بشيء حرام، يعني لا يوصي بخمر ولا يوصي بمربى ولا يوصي من أي شيء محظور في الشريعة الوصية فيه لا تجوز. واحد. الثاني ده أن يوصي بثلث ماله فدون، لا يوصي بكل المال ولا يوصي بنصف المال. الثالث ده أن لا يوصي إلا لما أما الوارث، نعم إذا كان الوارث محجوب حجب حرمان، يعني في ناس بيرثوا لكن في ناس بيجوا قدامهم بحجبوهم من الميراث، يعني ممنوعون من الميراث، يسمونه حجب حرمان، يعني هم منعوهم من الميراث بالكلية. فده مع الإنسان الأجنبي واحد في الوصية إذا كان حجب، أما إذا كان هو الآن كله حق في الميراث لم يحجبه أحد أو ليس من الذين يحجبون أصلا، هؤلاء الوصية في حقهم لا تجوز. إذا من شرط الوصية ألا تكون لإنسان له حق في الميراث، إذا كان له حق في الميراث فهي باطلة لا يجوز تنفيذها.
1: ولأنا مرضا نلاحظ الإنسان مثلا زي بيت ولا كيف أنت لي مرتا لكن ما بيكلم الناس، خلاص بعد وفاته الورثة وكذلك المرأة بيختلفوا، المرأة تقول بيت ده أنا أنتوني زمان والورثة ما بيقبلوا، الحين حكم الشرع شنو؟
0: تو في الحالة دي دم ممن يسموه وصية، دم يسموه عطية، ده إذا كان في وقت هو نصيح ده كان أدى إيالة أدى مرتا بصح، أما الوصية لا تصح لواحد منهم طالما بيرث، المرأة ترث مسقط أصلا، الولد بيرث ما بيسقط أصلا، الأب والأم يرثان لا يسقط أحد منهم أبدا، يعني ما في إنسان كبقدر بحجبه. هؤلاء في المرض لا يمكن أن يعطوا شيء لأن العطية بعد المرض هي وصية والوصية لا تصح للوارث. لكن في حالة هو نصيحية قال زوجتي فلانة ده أنا أديت البيت الفلاني أو ولدي الفلاني ده أديت البيت الفلاني، في الحالة دي إذا كان الزوجة استلمت هذا البيت في وقت الصحة من هذا المعطي، يعني الراجل أداه ده وقت هو نصيح هي مشت وشهدت وحازت البيت ده يعني استلمتها بشهود حتى بعد ذاك هو مرض وبعد ذاك مات، المرأة دي إذا كان عندها شهود بيشهدوا لها أن الرجل ده أداه البيت ده وحازته في وقت هو نصيح البيت ده بكون حقها وما بيدخل في الميراث. لكن بعد هماديا توجات الدعت قالت البيت ده أنا فلان أنطاني لي، في الحالة دي ولو كان بشهود ولو كان في النوتيريا كتبه ما معتبر إلا إذا ثبت أنها حازته في وقته نصيح، معنى حيازة كيف يعني استلمتها يعني مشت وقته نصيحك أن الشيد أخوانا أشهده فلان أداني البيت ده وأنا خلاص البيت ده استلمته، ها في الحالة دي البيت ده بقى حقها. لكن إذا كان هو أداها والبيت ده قبل ما تستلمك الرجل ده مات، في الحالة دي العطاء ما بصح وبالتالي البيت ده يرجع ميراث. وده شيء مهم، الآن كثير من الناس بيدوا بيت لواحد من أقربائهم وبعد ذلك بيحصل له عذر بموت، بعد ذلك بيقول أنا أنطاني بيتي وأنا أنطاني بيت ودي أوراق في إيديني ولو كتب لي ده ولو كان عنده شهود كله ما دام ما حاز ده العطية باطلة. ولذلك أنا منقول للناس البدون بيوت في وقت الصحة ده من أنطوك بيتك دي تأمشي حوزة وحياستك ينبغي أن تكون بشهود، عشان باكر كان غلطه كله تقول لا لا أنا يوم جيت استلمت ده فلان كان نصيح وكان بيشهد لي فلان وفلان أنا البيت ده استلمت في حياته، خلاص في الحالة دي البيت ده بكون حقك وأنت بتستحقه وما ممكن يرجع ميراث، ده ما فيه البيت ده برجع ميراث وده مهم خلينا نفهمه. نعم.
1: كذلك مرات مثلا الأبو ينتي بعض الأولاد وآخرين كما ما ينتيهم وهو لما يمد خلاص يحصل مشاكل فيما بينهم، هنا الحكم الشرعي كيف؟
0: أصلا الأصل في العطية قالوا ينبغي أن تكون بالتساوي، يعني كان أديت واحد من أولادك الآخرين كله ينبغي أن تعطيهم، إذا ما عطيتهم العطية بالصح ولكن ليس من الأمر اللائق، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى بعض الصحابة بعض أبنائهم شيئا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يشهد له على هذه العطية التي أعطاها لولده فلان، النبي صلى الله عليه وسلم سأله أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا العطاء؟ قال لا يا رسول الله، قال أشهد علي غيري فأنا لا أشهد على جور، معناته ده في ذم لهذا الفعل، لكن العلماء قالوا ده ما بيدل على البطلان، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد علي غيري. فالعطية صحيحة، ولكن إذا كان أراد الوالد أن يكون له في البر سواء، يعني الأبناء كلهم يكونوا بارين له، ده خليه يساوي بينهم في العطاء. لكن عموما لو وقع ونزل أدى واحد من إيالة والآخرين ما أنطاهم، العطية صحيحة إذا توفر شروطها بأن كان هناك في شهود، وكمان الحيازة تمت قبل وفاة الوالد، لمش قبل وفاته، لا قبل المرض بس، لأن إذا كان ما هذا المعطي ده ما هذا البيت ده إلى أن الزول ده مرضى خلال ده مانع من الموانع، بمجرد المرض، والمرض ده من الأمراض الممكن زول يموت منها، ده دخلت بعد ده لو حازه كل ما بنفع. إذا لابد أن تكون الحيازة قبل المرض المخيف، فده إذا كان أدى بعض أولاده بالصحة العطية، لكنه ما أحسن، الأحسن ده أن يساوي بين أبناء. نعم
1: مولانا، كذلك بعض الناس بسألوا بقولوا واحد مثلا يبقى مرضان يدور يموت، ده بيوصي يقول وليدي فلان ده أنا كموت ده في ميراث ده ما تدخلهم عشان ما يسمع كلامي وما يطيعني، ده حكم الشرع شنو؟
0: ده كلام طبعا كلام عوام، ده كلام عوام. الولد حتى لو مخالف لوالده، حتى لو كان لأبو دقة أكثر من كده ولا في، كان دقة ولا عير لوالده كله بيسموه عائق، الولد ده بيسموه عائق ومجرم يوم القيامة يستحق العقاب، ولكن ده ما بيمنع من الميراث. الشيء اللي من الميراث ده واحد بس، إنسان إذا قتل مورثه عمدا ده يمنع من الميراث جملة وتفصيلا، أي لا يرث لا من الدية ولا من المال. أما إذا قتل مورثه خطأ فيرث من المال دون الدية. فالولد إذا كان ما قتل ولدا والدا ولا لكن عاصي لوالدة، والدة قال يا أخواني هي أنا كم مدة فلان ده مثلا ما ولدي، ولا كان أنا مدة فلان ده ما يرث وإن كان ولدي، ده كلام ساكت، نحن بنورثه بس، تو المخالفة لوالدة ده كمان بينه وبين الله يوم القيامة، لكن ده ما بيمنع من الميراث. نعم.
1: وكذلك مولانا، إذا مثلا الوالد ده قبل وفاته وصى قال أنا إذا مت شيلوا من قروشي ده وأبنوا لي جامع، لكن الإيال ده اختلفوا في تنفيذ الوصية، هنا بيسوي كيف؟
0: أتوا ده أبنوا لي جامع ده بيسموه وصية، وصية عامة. الوصية العامة دي تخرج من الثلث، الأولاد دوروا ولا ما دوروا كلها، لابد الثلث المال ده يخرج ويمشي يبنوا له مسجد. ما على كيفهم، يعني ما على كيفهم ينفذوا ولا ما ينفذوا، لا هنا ده الشريعة هي اللي بتنفذ. فالقاضي المسؤول من المسلمين ده يمشي قومانيتهم بس للثلث عن المال ده يشيله ويمشي يبني به مسجد. لا إذا كان المسجد ده مثلا بنبني بأقل من ثلث كمن خلاص ينفذ مقدار ما يحتاجه المسجد، والباقي كمن يكون للورثة. لكن ما عندهم حق دل يقولوا نبنوا دل يقولوا ما نبنوا دل يقولوا نفذوا دل يقولوا ما نفذوا، لا أصل وصية أو أي وصية حصل في المرض ده بيسموه وصية في الثلث، وجب تنفيذها. إذا أوصى بها للناس العامين، أوصى بها لبناء مسجد، حفر بير، ليتامى، لشخص معين، لابد أن تنفذ الوصية، فما فيجب سموه كونه الورث يختلف أو ما يختلف. نعم
1: مولانا، نحن في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للمسلمين بخصوص الوصية دي؟
0: أنا الوصية وكلمتي الأخيرة نقول للمسلمين، الوصية دي من الأمور المهمة ومن الأمور التي يجد فيها الإنسان يوم القيامة أجر الجزيل. فينبغي لكل إنسان فتح الله عليه بشيء من المال أن يوصي بجزء من ماله أن لا تكون تلك الوصية أكثر من الثلث، معناته الثلث فدون ده ينبغي له أن يوصي هو، أبنوا لي مسجد، لا لسوا لي كفالة يتامى، أحفروا لي آبار، أو أنفقوا على الأرامل الفلانيين. فالوصية دي من الأمور التي رغبت فيها الشريعة، فإذا كان الإنسان أوصى بجزء من ماله بتكون له صدقة جارية. فالناس أن لا يهملوا هذا الكلام، أي إنسان عنده شيء خليه يوصي، يقول أنا ماشي ميت لكن خلاص أنا جزء من مالي أو مقدار كده من المال خليه يسولي بشغل، أو يقول أنطل القون الفلاني أو الخلوة الفلانية أو اليتامى الفلانيين أو كمان أنطو لقريب الفلاني إذا كان من الورثة، خلاص ده بيكون وصية، وبالتالي إذا نفذت الإنسان ده يجد أجرها وهو ميت. فأنا وصيتي للناس الوصية دي باب مهم، خلي ما يخلوها. بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، المفتي العام للديار الجادية، وكذا النائب الثاني رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبلاد، وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الثانية التي تحدثنا فيها عن الوصية وأحكامها المختلفة من الجانب الديني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف هلكي، وفي الإخراج عبد الرحمن عادم رحمة، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مساء الخير بلانة جات الحبيبة، مساء الخير عاصمة نجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو جات القاعدين بتعبونا من 23 ولاية والشادين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة أنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آياتها 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. بقدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير جون كاكو داي داندي فيشور غوبرنر دو منجفا. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات انجينير بلين محمود قصر حمد. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروانا غاديو جات في كارتيه جابانغاتو كومينا الديوزي وراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى المجازين الأسبوعي صوت المرأة التشادية باللغة العربية. متابعة سعيدة.
1: صوت المرأة
0: التشادية
1: للمرأة التشادية، برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين المسلمات، برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان موعدناكم يوم الاثنين

0: هي ألم التلف بقى عام خلاص بقى يعني في أي بيت داخل في أي مكان داخل يعني زول كاليوم ما عنده له تلفون في إيدينا ده مستحيل ما في كان نادم برا كان نادم عاصمة كان نادم وين كله تلفون ده هو قاعد موصل بالنسبة للناس الواحدين ده يعني بارك الله لم كان عندك شيء تتصلي طوالي بأخوتك تكلمي معاها ده كل خير من خيراتها عندك وصية في التلفون ممكن تكلمي عندك بعض الرسائل برسول لك وكل كان هنخر كل تقدر تسوي أما أنا بالنسبة للتلفون في إيدينا الأولاد يعني إيدينا الأيال ده هسه أنا عندنا لنا مجموعة واحدة ممنوع فوق الزول ما يرسل فوق صورة وما يسيف يجيب شغل شين بعد البنات والأخوات اللي عندهم إيال صغار بعد مرة كان قاعدين مثل دخلوا محل الإيالات بخفلهم بشيلوا التليفون ده خلاص بقى صورته بوجه بجيبوا شغل آخر في المجموعة ده كله يعني الأطفال الصغار انت عندك لك تليفون ده كي ما تخلي سخير يستعمل التليفون هاي والله أنا جماعة ساموهوني السخير بس شالا وأنا ما كي كي وكي مفروض أدانا ما بقى لأن بقى ده بقى تقول هنا العصر خلاص بقى خلاص ياتو هنا العصر فإذا كان صغير أنت بشيل التليفون عندك بستلم التليفون كله وري يمشي بالعديل التليفون ده بيستعمله فيك بيستعمله فيك بيستعمله فيك وكان عندك صغير مراهق وأنت التليفون تابعة ما تخلي ساكت الإيال في النوم ما بنومه كون كون كون كون كون أنت تنوم وتصاهروا الليل الإيال قاعدين بعصر في خماماتهم ده قاعد بيسي شنو ما بنوم أبدا فإذا ده ذات مفروض أننا كأمهات وأبهات نراقب إيانا ما خلال نجيب لهم آلها أنا التليفون بس فضل شيء لأن نقول لهم تليفون بخمسين ألف مئة ألف مليون ونقول لهم استعمله بمشي بودين في شر ما في خير فإذا أنت لما تنتسى خيرك التليفون ده راقبة بدون مراقبة أبدا ما يكون لأنه سلاح ذو حدين وكان دخل ده عند أشياء واحدة بدخل فوق السم في التليفون كله قاعد سم هنا للتلف فوق الإيال والناس هم ما دارين عشان ده يعني تقدر لسخيرك ده توصيه والسخير هو التربية ذات بلعب دور كان عندك سخير متربي ومؤدب وبخجل وبخاف الله ده يعني الشخل الشين ده ما يقدر هو ذاته يشيفه
1: أكيد كان هدين ده كمانيني بأسره وانت ترد لهم نعم تسلمه يسلمك ورد يوغا تستحبلك ولأن الصوت كله الصوت هنا السخير ده هو بنقرب والصوت هنا الكبير كله بنقرب ما دامت هو يقول لك أنا ما في لان انت تدورة ولا أنا نادم كبير ده بطن يوغا الشيء ده بطن نفسه اللي مرده بطن يأسره ينادك بيه
0: مفروض كان سخير نادى زول كبير عاقل وزول رد له يرجع يقول معلش أمي ولا معلش خالتي يعني مفروض يكون بالطريقة ده فوقي الوهدين ده صفاتهم عجيبة مرة يعني قاعدين بالتلفون ده بيجرب بالنمر مثل نمرتي انت ده انت ما نمرك رخيصة نمرة كي كي كي كده
1: بس في البرنامج
0: ممكن يجي يجربوا رقم كده او واحد يجي من الصبيان واحد يقول مثلا الصوت هذا عجباني خلاص يجي يقول يدور يتصل بك يعني حاجات ما انزل الله بي من سلطان واحدين يجيب لك نمرة اخر بس يجيك ما تعرف من راس ولا قاعد يجي يتصل بك يقول لك ندور نسيب معك علاقة وانا نوصي البنات الشباب خليهم يقولوا من التليفونات اللي بيرسلوا بقول لهم ندور نعمل معك علاقة شنو علاقة انت زول ما شفت بعينك تعمل معه علاقة في التليفون كم ضيع شباب بالطريقة ده علاقة العابر المسد ده بيضيعك يا شباب يا بنات الشباب انقروا هسه ده التليفون عنده سموم بقتل الناس فعشان ده عملوا حسابك شديد حتى لو كان ولد وكان بنية كله فإذا الولد والبنية لازم يكونوا عندهم أدب في الاتصال التليفون ده ما جابوه سيادة ذاته الصنوع ذاته ما قاعدين بيسوا شغل مثل هكذا أنينا جابوا لنا ده بأملوا شيء البليغ بهم هم فأنينا رسلوا لنا في لب داخل أشياء كان نقتل يا الصبيان والبنات هم يعرفون كيتينا أنت الكبيرة ما تعرف هسه كان تلف لك شغل كل تنادي الصخير الصخير تقول له فلان ولا فلانة تعالي شوف التليفون والفي لب داخل ده خطير شديد مرة واحد فعشان ده نقول لك مراقبة أنا الوالدين ده لازم منا ما أنينا نقول صخير بس أنتينا تليفون أمشي فوقه وخلاص التدور كله سي فوقه ساحر الليل حتى القراءة كله وهدين ده ما بيذاكر مذاكرة كله ما بيذاكر بقول في جخ جينا التليفون وهدين كان كلمتهم يقول لك أنا عندي دفور أنتين تليفون كن دور نسي نشيف شغل وين ساكت دعاية
1: راغب ألا مفروض ذكي يعني الصخير ذكي من كم سنة قبل تسلم التليفون
0: والله هو هسه ده هسه إيال 6 سنوات عندهم تليفونات إيال 8 سنة كل عندهم تليفونات كان لي أنا ده مراهق كل أنا ما ننتزسه إلا زول يقع عاقل إلا بنية تمشي الجامعة قبل تستعمل تليفون كان لي أنا ولا ثانوي لكن هسه من ابتداء عندهم تليفونات من ابتداء عندهم تليفونات يجي الإعداد عندهم تليفون يجي الثانوي عندهم تليفون من الجامعة ده كان خلي فإذا المفروض الابتدائي ده صخيرة في الابتدائي ده ما تنتي تليفون خليه يتصل بتليفونك أنت كان ولد يشيل هنا أبوه كان بنية يشيل هنا أمه ده من الأدب. أنت عندك صاحب الدور تنادي قدر كده خلاص تلفون تنتي رقم أمك هي كانت تدور تناديك وهو أنت تنادي أنت برقم أم الله. لكن بس آخر بس في ابتداء وتنتي تلفون ويجري وترى بخطك أنا أنا البرج ما بسوان كل الباب كده برج فام رجع فأنا خيانة
1: أوين كمان يعني مثل كان بيحمدك يعني مثل دريتك وأنت برا من البيت والسخير قاعد مع حمدك تمسكي التلفون الأشياء اللي بتكون في لب البيت ده عشان تتصل بيك وتكلمك ليا كل واحدين أمهات وعليم مثل ده كل قاعدين بيسو. هل التربية النفر ده يعني لسه خير أنت ما نقول لك ليه تدوري أوروكي لكن في النهاية ده عم بكرة السخير ده بأسبك كيف مستقبليا ده
0: والسخير ما بعرف كذب والسخير كي ما بعرف كذب وأنا هنا ما نعلمه الكذب هو أدينا ذاتنا هاتس التلفون سواء كذابين أنت راكبة في السيارة عندك مواعيد ما أخذك يا سنة ألو أنت وين السيدة نقول لك أنا ترى دا كوني قريبة جنبك وأنا اللي ساني من بيتي ما مرت ده كله قاعد التلفون علمان شغل مثل دول عياذ بالله
1: ده كله نو إيه أنا كذب
0: نو أنا كذب واحد ما صحيح أنت قاعد في مكان أنا لساني ما قمت بسيك شنو ما بعاقبك يا جماعة سامي هنا أنا لسه ما قمت من البيت لكن هاي أنا قريبة جنبك تقعد ترجف قريبة جنبها ده هي ذهابها من بيتها ما قامت وبعدين عندنا في الأيام ده كمان شغل البنادو استاتيدة البنات الشباب عندك ليك ضر ولا عندك ليك خصيمة ده تجي تخطي في الاستاتيدة أغنية هنا لهن ولا تجيب ليك فنان بكلم كلام فشيح ولا ثم تداوس تدق المرة في التلفون تصوريها والتعرضية تجيبها في الاستاتي قد هو قاعدين بدقوا لي فلانة ده نما انت زخرته والله أكبر إلا عياذ بالله
1: الفيلم
0: عياذ بالله والله ما صح ما تربية تشادية ما تربية أنا التشاديين أنا هنا التشاديين تربيتنا فرق أنا هنا نزدين كان دين الإسلام وكان دين المسيح كل بمنعنا من الأمور ما تنفع ده يا جماعة خلينا قبنات ناس بالأخص الشباب فأنت كيف تعرض لأخوك تدق فوق وتعريه وتصوره وتخط في الاستاتي هل ده من الزوق ولا من الأدب ده ما صحيح ذات أصله يا جماعة
1: يعني كده توصف مثل هي شجاعتها يعني تشيفها قويتها كيف دقتها لأخوتها
0: لا الله ما يدور ورسول عليه الصلاة والسلام كله نهى عنه ما صحيح تتعاقب يوم القيامة أسر أنا ابن آدم ده كان أسرك بكلام كله ما توري لزول كيف لما تجي تكشف لزول تخلي عريان بس وتدق فوق وتصور وتمرق تعرض أنما تخط بمزيق ده التربية والله ما يعجب وأني ناس نكلم في الأطفال لكن الكبار ذات بدور توصيف التلفونات حتى الكبار يدور توصيف التلفون ما بهذه الصورة التلفون أنا هنا جابلنا عشان نستعمله جابلنا نستعمله تلفون هنا أدب عندك اتصال تدور توصي زول تدور تتصل بأخوك عندك زمن تدور تعوري زول ده هدفه عندك قراية تدور عندك بحث تبحث فوقه ده هدفه لكن ما خطينا هنكوننا نعر الناس ونجيبهم نفوشروا فوقهم نزقرتوا ونفعلوا ونتركوا ده عيب وعار والله ما يجوز
1: وهي الحتة دي هل يوم من الأيام كي يعني حادث كان جاو بيجي فوقها نفس الودي وصولة ده يعني تهيسك كيف
0: كما تدين تدان كما تدين تدان مثل ما تسير بسو فوقك انت ذات فإذا خلينا نحترم نفسنا عنينك نقع وين تشاديات أصليات ما نسوا أمور الماء الشابه ده والتلفون ده زي ما قلت لك التلفون ده وسلاح ذو حدين بديك الخير وبديك الشر شيل خيره أكثر من شره شيل خيره وأترك شره تأجر فوق ذات لكن ما تتخلبت الأمور تسيء أنت لقلبك بدورة ما يجوز
1: وحتى وهدين كمانين يعني بيسوا بي الأنف أنت قاعد هني والنادم الخاسم قاعد به هناك وهو ده لسه قاعد فوق البيت أنت تتسلسلي وتوصفي حتى الساعة اللي بدور بمرك أنت تقوري وتجيبي وأنت بعدين تلميهم وتسيء نفسك أنت برا من المشاكل كله فيه أوين وهدين قاعدين بيسوا شيء نفرق والوهدين كان بسرقوا به السرقة
0: ده فتن
1: بيسوا بهدتوا مثل الشيء بداءة وبتان بينادوا فوقها وأم باكر كمان النادم الآخر دي يعني باتصال أنا النادم لبس بوصفة ده هم بمشوا بالحبل الخمام ده
0: ده كل التجسس ما سمع ثم تاني الفتن ما سمع الفتنة ناعمة لأن الله من أيقظها أنت تشيل تلفونك عشان تفتن تشيل عشان تتجسس هو كان في صحيح التلفون كان قاعد جنبك ما تفتح تلفون كان جنبك ونوصي حتى للأوين الأوين المزوجات ما أزواجهم في أوين كثير كان زوج مرق مثل ما في ده بجي بفتوه للتلفون بفتوه بشوفوه في لبه شنو ده كله من كشف
1: النمر القاعدين
0: والرسائل القاعد الأوين بفتوه هنا أزواجهم بشوفوه بقروه ده ذات من كشف الأسرار ما ممكن ما صحيح وحتى بعض الرجال كل قاعدين بفتوه أنا أوين بشوفوه عشان قالت ما ياتوه كلمة شنو ده كله ما سمح ممكن نتواصل

0: لاقوا بيجيب بيناتهم بغاده، خليه للفتن ده، خليه يقعد مدفون اخر. ما تجيب زول ما في بيت تدقي خليه تلفونه مثل دمس دوت تكشف عوره اخوك، ما يجوز ابدا.
1: وواحدين كمان حتى الباتري بخيره، انت مثل قعدت مثل ده قدر لفتي ولا تقومي وتجي ده هم بيصلوا لي الباتري ده وبيدخلوا لك الباتري ما ينفع وبيدسوا ليكي.
0: ده سر في
1: وواحدين كمان يعني بيشولوا بنمره هناك ده ينتصلوا باتصال هنا مشاكل ويخلوه المشكله عن باكر بتجي ليكي انت، عشان الفردين ده كله جايين أمور لازم تحجي لنا
0: أمور غير هو ما بعيد ما خافي أن الناس أتنادم ده مستحيل في أتنادم ما فيه أي شغل بدورة بيسيه، لكن الناس خليه تقول الله سبحانه وتعالى كلامي أول وآخرة تقوى الله ده مهم. أنت ما تتجسس، ما تجي تخون، ما تجي تفتن، ما تجي تسوي شغل الله ما بدورة، ما لي أنت تنادي للزول بتلفونك وتخلي لك جريمة للزول الآخر. فإذا مسؤولة منه يوم القيامة كان حس لبتي كل يوم القيامة ربنا يسألك منه، فعشان بنقول لك أملي حساب كل التلفونات ده. كان إيال الصغار تسلمهم تلفونات فكروا لهم تابعوهم بيصيفوا شنو بيسوس شنو تعرفوهم، وكان الأمهات الكبار تدور تتصلوا الاستاتيل هسه اللي جيتوا تفوشوا فوق وتخلت لك أمور ما ينفع ده غيروه، كما خيروا بآيات قرآنية، خيروا بشغل الناس يستفيدوا منا، لكن ما تجيب لنا أشياء كيف التلفونات عشان تفتنوا بينك فوق.
1: آخر وصية شنو يعني تقدمي للأبهات وللأمهات الببوء التلفون اللي إيال الدو وحتى ناس الكبار كلهم يعني بيستعملوا الاستعمال عن التليفون ده بطريقة يعني ما سمي.
0: والله آخر وصية لي ده حس جانا الزمن حسنية التليفون ده من جد المرة مع الراجل هيجو كل ما يندم كان جمس الدق عادين ده هي الراجل راجل مشنقل بجقجف في تليفونه والمرة راجل موصل يدينه وتجقجف في تليفونه زول بيجيب خبر زول ما في عشان ده الوصايا كبت بقت ما في بيناتهم والونس كبت بقت ما في العلاقة بقت ما في بيناتهم كلهم ذهاب علاقتهم بقى في التلفونات. يعني في يوم من الأيام ده هسا وقفانا بدوقفنا خلاص هيدي بين المرء وراجل كلها ما في ها ده أمور زي
1: إلا هي في التلفون
0: إلا في التلفون أنت مشغولة والإيال كان إيال أم ثلاثة أربعة قاعدين في بيت زول بهجي مع أخو ما في كله بالتلفون جخ جخ جخ جخ جخ جخ الأم تنادي زول ما بسمعك أخوك كان بيكلم لك أنت ما تسمع. يعني جانا مصيبة كبيرة مرة واحد خلينا خلوا وقتنا للأسرة خلينا نخلوا وقتنا للأزواج ونشيل وقت للتلفون كله قاعد التلفون ما عنده هدوء عنده وقت أي وقت بس ابتلاءات بس كان أنت دنقرت فوق ده تقيل ما ترفع راسه فوق ما تكلم ما أزول بل أخص انت جيت زياره لي انا في البيت جيت زياره ده مسكت تليفونك مركت ثاني خلاص من السلام عليكم وعليكم السلام ثاني هي جماعه عندنا انين يتاثر في التليفون كده كلمه انت جايلي والوقت تم يا جماعه مع السلامه انا ماشي حتى منعانا من الكلام بيننا ذاته منعانا من الوصايا بيننا ذاته فنسال الله السلامه. اذا التليفون ده سلاح ذو حدين زي ما قلت لكم وللعيال الصغار ده كان عندهم تفكروا لما تخلوا لهم في ايدهم المر واحد كده لما يمشي سخيره ينسلخ. وبالنسبه للمر مع الراجل كله ما تلهو بالتليفون مره وتنسل على علاقه زوجية ده الهي الزوجية هي علاقة مودة ورحمة ما تجسوا لك علاقات مع التلفون وتتخلوا الأوين قاعدين ينوم كان من يشخر ولا المرة كلها تخلي الراجل ينوم كان من يشخر وهي قاعدة في التلفونة قزاتها فكروا فوق الأوين الرجال نسأل الله السلامة. والتلفون كمان هو يعني صحيح نستعمله للخير لكن الشر كمان خلينا نقص منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا بالكلمة الكلمة يعني نقوله خلاص إن سمعت من الجانبين. نظم لنا أبو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسني آدم محمد نمرة الاتصال 95-45-28-65 ليلى سعيدة.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية بجمهورية الشاد.
3: سمعنا سمعت الكرام في كل مكان بعد ما سمعنا البرنامج الأسبوعي نرجع للاستديو عشان نبدأ لكم بالبلاغات. أنا اليوم أشياء دائما البلاغات نبدأها بالبلاغات من الكراسر. الإدارة العامة نودات السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمائهم ديل خلي أجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكراسر. الأشياء مهم بخص بكاناتهم البكانات دي فوقها مشاكل. هما السيد يوسف اللاكي عند ترن في كارتي دي قال القدوس سيكسيون 2 لودي 7 لودي 7 وديس ابراهيم حسب الله فضل عند وكان في كارتي دي بازين سيكسيون 2 لو 16 لو 6 لو 7 و 8 محمد صالح معتي كارتي دي بازين سيكسيون 2 لو 86 لو 12 عيسى بدر كارتي الرنجاجي سيكسيون 2 لو 77 لو 28 كالي Chajua عندما كان في كتيام تكون شك

0: سيكسيون 2 إلو 46 سلو 4 ناس 3 بوخيت تايرو كارتي دابازين سيكسيون 1 إلو 41 لو 1 و 3 كاديجا كالي غالماي كارتي دابازين سيكسيون 1 إلو 41 لو 5 وزهور آدم كارتي دابازين سيكسيون 1 إلو 41 لو 6. هنا تقريبا ناس كثيرين 10 أو زيادة: إبراهيم محمد إتنو إدريس زراف كارتي زراف سيكسيون 2 إلو 14 لو 14 16 و 18 22 24 26 28 25 ilo 18 11 13 au 15 a ilo 19 lo 5 a 20 22 24 26 28 25 ou 27. Mohamed Ahmed Bedera, quartier Zaraf, section 2, ilo 19, lo 1 ou lo 4, ilo 21, lo 1 a 4, ilo 2, lo 1 ou 4. Mohamed Saleh Djouma, quartier Zaraf, section 2, ilo 21, lo 5 a 8, ilo 22, lo 9, 10 ou 12. Abdoulaye Hassan Bachar, quartier Zaraf, section 2, ilo 21, lo 9, ilo 22, lo 5 a 8. Idriss Doukouni Saleh, quartier Zaraf, section 2, ilo 19, lo 21, 23. Omar Adam Hassan Ali, quartier Zaraf, section 2, ilo 18, lo 19. Mohamed Abakar Choua, quartier Zaraf, section 2, ilo 20, lo 13. Wakhiran Haroun Gihini Get, quartier Zaraf, section 2, ilo 20, ou ilo 15. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككومبوكاسيون مصر لبل بلاغات بلاغنا الوفا أيلة هارونا رمات جلالي هارونا بيبي هارونا عبد الرحمن هارونا بلا مصالي رمات حسن رمات الجوني محمد شايب شيخ نايم موليد عمر إبراهيم محمد هارونا الحاج أنجيني حامد بوبو شايب محمد سيدي بلا مع الضيف مهدي عبد الواحد عبد الرحيم جمو محمد بشارة مكايلة توم يحيى الرئيس محمد توم الشيخ جبرين جيمي الجوني جومبو عمر الحاج الشين ادريس سيد جبرين بلام محمد ادم الشيخ مكايلا وليد الحاج ادريس وليد الحاج محمد حسين محمد تفريدي الحاج جبرين انجيني شيبو وادي الحاج هارون محمد الحاج محمد والتور بلام بورو توم خال عبد الرحمن بلام محمد سيدي دليقات جاني ايلي بلام محمد تدنا بلام الزين محمد عثمان حسيني إما هارونا عبد الرحمن نجيمي جدة أنجوغيو جبرين حسيني الحاج سياقة آدم دليجي محمد حسنة قنبو يحيى مالوم أمر حسن محمد أنجخلوس دليجي كواس محمد وألوان دنة لوم الحزن مبلغ دليجي أبا كركزي بلا مغاسم وجمعيتا دليجي الحاج آدم وجمعيتا دليجي سيني مكايلة بلا مجدة ودليجي ألوان وكل جمعيتهم بلام إما والشيخ كوشا وكل جماعتهم تلقي إدريس عبد الله والشيخ شيبو وكل جماعتهم الشيخ عبد الرحمن حسنة وكل جماعته الشيخ هارون جبرين وكل جماعته الشيخ محمد المصري بلام جدة وكل جماعته بلام محمد طور وكل جماعته بلام أنكلي جمي وكل جماعته بلام محمد جندي بلام محمد أحمد الإمام الحاج آدم بلام إما نكاس بلام كنت بشارة بلام جبرين رمضان بلاما قنبود النا بلاما جبرين أبخريز بلاما عبد الرحمن هارونا الشيخ محمد أمبريا بلاما أول قدو وكل جمعيته بلاما جبرين نصر الشيخ أبشنب وكل جمعيته بلاما رامات وكل جمعيته اللوان حسن عبد الله هنا قوي اللوان كشلة دندي نيني اللوان براما جيتا مهدي اللوان عبد الكريم جرات دلقي موسى أشنو دلقي رامات عبد الله دلقي جيتا أمر دلقي إيسا بكر بلاما رامات بلاما أمر جيتا دلقي جيتا نور دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات دلقي جيتا مصالي دليجا موسى بكر دليجا بول أكا بلاما هارونا آدم بلاما غباش عمر بلاما حسن إيسا بلاما بركة واللوان حسيني وكل جماعتهم الحاج بكر ولا أنكو الحاج سيد إما شيخ مكايلة مومن دليجا عبد الرحمن زريبي شيخ دندي قرشو شيخ إدريس أوتمان جامي شيخ إدريس بلاما الديركتور صالح بشارة الحاج بنية وكل جماعته بلام إمر رقبة وكل جمعيته ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أخوهم وأبوهم هارونا ولا رمات مات البارح في الليل وسرق طبقا باكر الطلطة في أنجاري دار السلام ما بعيد من الاستاسيون بخاري. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر الله يرحمه ويدخله الجنة. بلغنا إن شاء الله نقرب هذه الأخبار. عائلة موسى سامي جدة الشيخ جد عبد الله لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة ناولتهم كبير مهمة سامي جدة مات في مندو بعد حادث وسرقة تبقى عن بكرة يوم الأربعاء بعد الظهر في كارتيه ديمبي اللي تبلام محمد قجري. عائلة موسى سامي جدة الشيخ جد عبد الله لهم حزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة ناولتهم كبير مهمة سامي جدة مات في مدينة مندو بعد حادث وسرقة تبقى عن بكرة يوم الأربعاء بعد الظهر في كارتيه ديمبي هلية بلامة محمد قجري. على الهلال صبرهم والمرحوم الله يغفر الله يرحمه ويدخل الجنة. معلم أبكر محمد الإمام جبرين دنا الإمام أبكر هارون وبلامة أبكاكا جبرين بلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة الأئمة والأهل البعيدين القريبين البر والداخل بكونهم من بنظم احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى عن بكرة يوم الأربعاء في اللوتة اللي تبلاما بكاكا جبرين والدعوة عما بلغتك اللي جينا سرتي إن شاء الله نقرو بعد الأخبار مواصلة بالبلاغات. أهلة الدليقات جابر جبرين الرئيس أدم محمد الشيخ محمد أنجني حامد حسن أمر خميس الهاجة أدم حسن عبد الرحمن محمد ماي محمد أبونا محمد أبون محمد محمد أمين الشيخ محمد جبرين شيخ جدة شوش الخاطر يعقوب الحاج قنبو إدريس الحاج بكر حسن الحاج عبد الرحمن رمات يونس جبرين الإمام مالوم حسيني الإمام مالوم قنبو دقو موسى محمد جلام بلام حسن علي بلام مكايلة جبرين عبد القادر عبد الرحمن مالوم عبد الله القوني محمد أوكا الحاج ولا دقلي الحاج بنيه بلام قنبو عبد الرحمن بلام آدم قنبو بلام عبد الرحمن كنتو دلقي عبد الرحمن حسن تلقي اللوان حسيني بلاما أبا جدة حسن عمر سي بي اللوان عمر القاضي أتيم اللوان عبد الكريم جرات عبد الله محمد المير أنا بريمير نسمع جمال يحيى موسى المير محمد حسن قلاديما شيخ حسن متر بلاما إبراهيم مسكين بلاما محمد بلابلين كل الدليقات هنا بريمير أرنوسما دليقات حسيني موسى دليقات حسيني أبكر دليقات موسى أبكلو دليقات محمد إيسى دليقات حامد محمد موسى دليقات موسى جبرين دليقات بزين حسيني دليقات جبرين الملم دليقات عبد الله كليسم دليقات رمات قنبو دليقات ركال جبرين دليقات محمدو كادر دليقات رمات حسن دليقات توميد جيت دليقات عبد الرحمن مكايلة دليقات أبا كاكا جبرين دليقي محمد إجلا دليقي سيد النايم دليقي آدم عمر دليقي محمد إيسا دليقي حسن إدريس زكريا دليقي أبا كر إدريس ساكن أنعدا دليقي أبا كر في سولي شيخ أبا كر في سولي دليقي عبد الرحمن سمني شيخ هارون سيبي دليقي موسى أبا كر عبد الرحمن البير في مطبة الحاجة مكايلة في أنفرة بلاما قنجي في أنكيفة بلاما جبرين في كيفا الحاج ولد الرئيس في كسري الحاج بشارة ولا خميسة دليقي إما خي وكل الأخيان القادين في مداف مومنا ولا شونا في تابوي شيخ إيسا في لكتا دليقي حصب الله دليقي اللوان جدة الحاج حسن الحاج هارون ميليمي في لاماجي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا عبد الله آدم المعروف بعبد الله بندا وسرق كمان تبقى عن باكر الثلاثاء بعد الظهر في كارتيه جيقول لي هلي تدلقي الجابر جبرين الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر الله ويرحمه ويدخل الجنة. نمشي لمكنة الفن
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندا دواء ولنظف بيوتنا وحتى الفدائن البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمها بارد.
3: ما لبط على فيدا كان نستعمل حلو في سنونة.
2: عشان بط على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
3: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
2: مع بات ألافي البياض حن السنون ظاهر. بات ألافي حماية في حياتنا. ألافي لكل الحياة. ألافي
3: بات ألافي.

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أمتيمان أم جرس، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الاثنين، بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار من اليوم عشية، ونشرة طوال نبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبينو سافر اليوم مشى في دولة فرنسا بدعوة من وزير الفرنسي إيمانويل ماكرون. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القادفين في بلد نجات قاعدة تشارك في العاصمة داكار السنغالية في الخدمات الدورة رقم 89 من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى ملمة مع الوفد الجزائر كانجو لزيارة العمل في بلد نجات بخصوص الصحة والعمل الإنساني. للعناوين في النشرة تلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة ببيان من رئاسة الجمهورية. سافر اليوم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبينو، سافر من العاصمة جميلة ومشى في باريس العاصمة الفرنسية. رئيس الجمهورية بيقوم بزيارة إن أمل ده بيدا وقدمها لي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الزيارة انت الأمل كمان تخص القويين هن العلاقات القادة بين بلدنا تشاد وفرنسا في التعاون الاقتصادي، وبيكلموا الرئيسين في القضايا الإقليمية والدولية اللي عندها اهتمام بين بلدنا تشاد وفرنسا. وكنت ماشي في مطار حسن جاموس الدولي، كان الدولي رئيس الجمهورية كبير الدولة رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حلينا وبعض من أعضاءنا الحكومة والوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية ومدير المكتب المدني النائب والسكرتير الخاص النائب والقائد العام هنا القوات المسلحة التشادية والمير هنا مدينة أنجمينة. أنجمينة يوم 12/10/2026 مضى فوق المدير العام النائب في الإعلام هنا رئاسة الجمهورية نصر نجيتي. أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبينو كان قام بزيارة مفاجئة فتشاف المدرسة هن برايم الجيش القادين في العاصمة أنجمينة، وده عشان يشيف الخدمة اللي سووها بعد ما قدم للمسائل توجيهات خلال الزيارة الأولانية الأخيرة اللي كان قمبها هناك وشاف فوق المدرسة. الزميل محمد أحمد عبد الكريم ورينا بالتفاصيل.
2: أقل من أسبوعين فقط من الزيارة المفاجئة الأولانية الجامبية كبيرة الدولة في المدرسة هنت الأنفان دي تروب، مرة تانية كلو رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو فات في المدرسة دي، وده لعشان يشوف من قريب هل المسائل عن المدرسة قدروا طبقوا التوجيهات الأنتم لا قبل ده ولا لا. بعد ما وصل كبير الدولة في المدرسة هنت الأنفان دي تروب استقبل هناك النائب الثاني حن القائد العام حن القوات المسلحة التشادية الجنرال بي فيليكس وبعض من المسائل حن المؤسسة. الزيارة بدت بتفقد الفصول حنت الدراسة والغرف البنوم فوق التلاميذ ولقام في جو تربوي وسوى ملمة مع التلاميذ وقدم للتلاميذ نصائح من ضمن قال لهم كلنا كي مرينا بمراحل الانتو قيدين تمروا فوق حصة وقعدنا في التابل بان مثل ما انتو حصة قاعدين، عشان دا مطلوب منكو اهتموا بدراسة حقتكم وشيلوا أخلاق سمحة وكونوا ملتزمين في الدراسة، ودا لعشان تكونوا رجال الببنو تشاد في المستقبل. رئيس الجمهورية زاد في كلامه أيضا قدام التلاميذ وقال لهم بكون هم من اندم الحظ عشان اختارهم على حسب الكفاءة، وقال لهم عندكم مستقبل كبير ونجاح هناكم دا نجاح هنا تشاد وفشل هناكم دا فشل هنا تشاد. كبير الدولة ذكر التلاميذ أيضا بالدور الكبير القاعد برجام عشان ببنو تشاد في المستقبل، ودا إذا كان شالو النية الكبيرة عشان دا طلب منهم خلي ما يسو إهمال في دروسهم وخلي يصبروا في الدراسة ويتفرغوا في طلب العلم عشان يبقوا رجال ينتبهم المثل. بعد التوجيهات القدماء كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للتلاميذ عن المدرسة عن إيال الأساكر مشير تشاد سو مباشرة ملمة صغيرة حبر فوقا معاونين حنايا والمسائل عن المدرسة وأنت زيادة من التعليمات بالرغم من ظهور المدرسة بمواصفات آخر جديدة. رئيس الجمهورية أنت مزيد من التوجيهات تخص زودان المدرسة بالأجهزة الأساسية اللازمة إضافة لوفران الكهرباء وتحسين الجو الصحي المناسب للتلاميذ وأيضا تحسين الغرف عن النوم والأشياء الباكلوة التلاميذ عن المدرسة إيال الأساكر. الزيارة هن كبيرة الدولة دي أنتت الفرصة لرئيس الجمهورية عشان يعرف هل التعليمات والتوجيهات الأنتم لدي في زيارته الأولانية هل طبقوها ولا لا، وعبر بفرحته بالشيء الشافة وطبقان التعليمات الأنتم لدي في زيارته الأولانية. دا الخلى التغيرات الجديدة هن بناء فصول دراسية جديدة آخرة إضافة للمدرسة كله بقت نظيفة وزيادة في الأساس عن المدرسة وأيضا وفران وجبات غذائية عديلة والملابس كله. دا الكان أكدا بعض من التلاميذ. وبما يخص الجهود حن الكل عشان التطور حن المدرسة التشادية كبير الدولة جدد نداء لكل التشاديين خليه واصلوا في الجهود، ودا لعشان المؤسسات التعليمية التشادية تكون قوية. وعبر بشكرا لأي واحد جاوب للتوجيهات القدماء وأي واحد سوى مبادرة حقتها بطريقتها الخاصة، ودا لعشان المصلحة حن الجيل المستقبل. وقال بكونه جات تحتاج من أي واحد خليه سي جهوده على حسب قدرته، ودا لعشان التحسين حن مستوى التعليم والتطور حن البلد. كبير الدولة بشف بكونه الجهود البقوم بيها كل التشادين دي ما بوصف إهمال حن الدولة من التزاماتها، لكن بوصف طبقان ووزعان المسؤولية الجماعية في بناء المستقبل.
1: تابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات. وفد من الجمعية الوطنية نقوق الإنسان في بلدنا جات، في رأس الوفد الرئيس عن اللجنة الوطنية نقوق الإنسان بالإرمال بلنجار الأرمية جاك، كان سافر اليوم من الأصل من جمعنا فاتوا في داكار أصمان دولة السنغال، وده عشان يشاركوا في يوم 12 لقاية يوم 21 في شهر 10 في الخدمات هنت الدورة العادية رقم 89 هنت اللجان الأفريقية نقوق الإنسان. في خلال الدورة دي كمان الممثلين هنا الدول والمؤسسات نقوق الإنسان ولا منظمات هنت المجتمع المدني بخطة استراتيجية هن أمل تخص الحقوق الأساسية المهمة في إفريقيا، وده عشان يقووا ويطوروا الخدمة نقوق الإنسان في كل الدول الإفريقية. في بيان آخر كذلك سافر اليوم الوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا، سافر اليوم من العاصمة جمينا فات في ياوندي عاصمة دولة الكامرون، وده عشان يشارك في الملمة اللي بسواها بخصوص القانون العام الدولي في إفريقيا مع التطورات الكبيرة القادة تحصل في الذكاء الاصطناعي على اليوم بقي مهم في الخدمة الانترنت. خلال الملمة دي كمان الوزير عن التعليم العالي هنا بلدنا تشاد بيتكلم للمشاركين في موضوع بخصوص الذكاء الاصطناعي، وبيكون ضيفنا شرف في بعض الجلسات. البيان كان مضفوغة مسؤول عن الإعلام في الوزارة التعليم العالي. وفد واحد من الدولة الجزائر الوفد كان كبير وصل هنا في بلدنا تشاد هنا في العاصمة جمينة في رأس الوفد أبدي أنان، وده عشان يقوى التعاون القايد بين بلدنا تشاد والجزائر وخصوصا في العاصفة والجانب الإنساني بخصوص الرفيجية القاعدين هنا في بلدنا تشاد. الوفد ده اليوم كان سوى ملمة مع الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، وهجم معي في التطورات انت العمل عن الصحة في بلدنا تشاد والمشاكل اللي قاعدين بواجهها اللاجئين في العمل الإنساني. الوزير بعد ذا كان أكلم في المناسبة، خلينا اسمه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
3: وجزائر ماشات في خلال الشهور الماضية سجلنا زيارة خاصة، وفي هذه الزيارة العظيمة كانت استفادة بخاصة من جانب الصحة. والجزائر طبعا بلد عندها صداقة قديمة مع جمهورية تشاد. في هذه الفرصة نتمنى لأخواننا الجزائريين كل يوم مرحبا بكم في بلادكم، ونتمنى لكم إقامة طيبة، ونستمر إن شاء الله في خلال الأيام الجاية نودي الوضع بصفة عامة كيف، ونميز التقدير بين السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجانب الصحة. إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاة في هذه الهمة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. قابلت اليوم ظهور الوزيرة المندوبة في الوزارة الخارجية المكلفة بالتكامل الإفريقي والتشاديين القاعدين في الخارج فاطمة الجناح كرفة. كان قابلت السفير هنا دولة غانا والسفير هنا دولة ناميبيا وكذلك السفير هنا جولة تشيكوسلافيا. كان جو ليقدم أوراقهم هنا في بلدنا تشاد هنا الخدمة عشان يوصلوا بلدهم في كسفراء في بلدنا تشاد. في أخبار الأقاليم نبدأ بمدينة بيلتينغ، وهناك المجلس الولائي هنا ولاية وادي فيرا قدم إيدات اتصال للمندوب للمندوبية العامة هنت الحكومة في الولاية قدمها للمندوب إبراهيم إيسا قلمي، وده عشان يوزوها في الولاية تساعدهم في التواصل هنا الخدمة هنت الإدارة. ده على حسب الرئيس هنا المجلس الولائي هنا ولاية وادي فيرا محمد مكي آدم. من جانب المندوب العام هنا الحكومة في ولاية وادي فيرا إبراهيم إيسا قلمي، وكمان أكد بكون الميدات دي مهمة عشان بتساعدهم في العمل. خلونا نسمع بعض من كلامه.
4: راديو ده بيستعين في أمن فرز فانز المشاكل في ده كله وايا اسمه في المرحلة نوم الثوالي يمشي وشي الماتريال دي كده ما يمشي بفادي نستعمله زي انتو دورتين زي القانون دي ده.
1: من بيلتينغ نمشي لكومرا، وهناك العسكر هنا الجندرميري قاموا اليوم بحملة النظافة في المدرسة المركزية القاعدة في داخل كومرا، وده عشان يحسنوا البيئة هنت النظافة في داخل المدرسة. الحملة دي كان رأسها المسؤول عن المنطقة العسكرية رقم 16 الكولونيل آدم إدريس آدم، ده بحضور المفتش عن التربية في مدينة كومرا وكثير من المعلمين هنا المدرسة. الخبر كان جاب لنا مراسلنا من كومرا محمد صالح الحسين. في آخر خبر، في مدينة أبشي 43 من الطلاب الأوائل اللي كان جابوا نتائج سمها في السنة الفاتت انت القراية 2025-2026 اليوم كان كرموهم ده في خلال حفلة بقت بحضور كثير من المسائل في الولاية. من أبشي مراسلنا جدو محمد تبركة.
5: بالجملة 43 من الطلاب العوائل اللي كان جابوا نتائج السمحة في العام المدرسي 2025-2026، من ضمنهم دول ثلاثة أيضا في الشهادة الثانوية وكان جو بتقدير جيد في مستوى الشهادة هند الأساس. وفاق تجاني من إدادية الرياض أيضا كان جات في المرتبة الأولى بنسبة تساوي 16.20% بعد ثلاثة العوائل اللي كان جو بتقدير جيد في الشهادة الثانوية البكالوريا اثنين من الثانوية الشيخ حمدان بن راشد وكذلك ثانوية العافية. شال الكلام بالمناسبة الأمدة هنا مدينة عبدالشي دكتور عبد المحمود أدم يحيى هن الطلبة المتفوقين بالعمل السمي اللي كان قاموا فوقها، وكذلك طلب من مسائل مختلفة المؤسسات التعليمية قال خليهم يمشوا في نفس المسيرة وده في سالي النجاح للطلبة الجادين. أما من جانب المندوب الولايي هن التربية الوطنية وترخية المواطنة هن وداي حسين إبراهيم عبد الله وضح بكونه البادرة دي تدخل في إطار السياسة هنت الحكومة من أجل التطوير هنا الخطاء التربوي. رأس المناسبة المحافظ على محافظة طوارة دكتور عبد الواحد محمد داود كان رحب بالبادرة وشجع على قادة هنا التربية قال خلي يتابعوا في نفس المشوار ولا جهود حقهم في سالي على تدريب وتكوين الشباب. ونذكر بكون الحفلة كان انتهت بتكريم هنا المتفوقين وكذلك تسليم هنا شهادات تقديرية لكثير من الشخصيات اللي كان ساهموا في مجال التنمية عن القطاع التربوي في ولاية وداي. أبشي جدو محمد بركال لزال الوطنية التشاد.
1: أعزائي المستمعين الساعة 37 دقيقة في استوديو راديو تشاد، نفس الساعة في أبشي في كمينة آن كمينة دي. خلاص بيتكملت نشرة الأخبار ولا فاتتهم النشرة نذكروا من جل أنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو سافر اليوم من العاصمة الجمينة فات في باريس عاصمة دولة فرنسا بدعوة من النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا في بلدنا تشاد قاعدة تشارك العاصمة داكار في السنغال في الخدمات انت الدورة رقم 89 هنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والوزير الناصر العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. وكمان من جانب سوى ملمة مع الوفد الجزائري كان جوهن في بلد نجات، وده بخصوص اللي يقو الأمل النصيحة والأمل الإنساني اللي بخص اللاجئين. دي النشرة كان جهزوها لزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس، محمد أحمد عبد الكريم عبد الله هنو، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود كسرة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبحوا على ألف خير.
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

شكرا للفنان الكبير موسى وضاط الله وآدم قاسي بالأغنية الجميلة. نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. بلاغ خانة ودار محمد هارون عبد الله ده إما للولد الضيف الصافي. الولد ده عنده 13 سنة مرك من قبل 5 شهر من خلوة قرآنية من مدينة كسري ويحسب كان ما معروف. أي زول كان لقاه شافه أو كرر في بكان خليه ودي بكان أنكل حق محمد هارون شاف دراسنا في فندوري أو بناديم في نمران التلفون 66-30-8-10-3-0-3 تيجو 99-20-82-40-8 هارون محمد هارون عبد الله بلغ بودار أنا نبي هقى الضيف الصافي. أنت 13 سنة مرك من البيت من قبل 5 شهر من خلوة قرآنية من مدينة كسري. فبطلب من أي إنسان اللي جاءه وشافه للولد خليه بوديه بكان أنا إما محمد هارون ده شاب دراس في كارتيه فندوري أو بناديم في نمران التليفون 66-38-13-03-99-21-42-42-48. الولد الله يقبل لأهله بالعافية والسلام. الله بينا كلادوم مبايدونغار يبلغ بودرينا الجزلانة. الجزلان ده وقع منا بين سوكنا الدنبي اليوم يوم الاثنين ولا الجزلان ده فوق وايد كارت دانديتي ناسيونال 2 فوتو انا كارت بروفيسيونال انا ميري وايد كارت مانيتيك انا ايكو بانك وعنده قروش 3600 ريال. فبطلب من اي انسان اللي لقى الجزلان ده خلي بنادي في نمران التليفون 66-50-9-84-36 أو 66-73-30-69 خلي بوديها للبوست البوليس القريب ليا وهما بدور قروش. الزور كان لقى الجزلان خلي بشيل القروش وبودي الجزلان للبوست البوليس القريب ليا. الله ينطي كرتك إن شاء الله جزلانة. إيسا آدم كردي في المطرية مبلغ بودار هنا ولد حامد إيسا كردي. الولد عنده 10 و3 سنة مرق من قبل أسبوع من خلوة قرآنية ويا حسب كان ما معروف. أي زول كان لقاه شافه خليه بودي لبوست البوليس القريب ليا أو بنادي في نمران التليفون 66-20-7-90-5-05 تيجو 90-5-10-7-30-8-10-1 نكرر. إيسا آدم كردي قاعد في المطرية ببلغ بودار هنا ولد حامد إيسا كردي. الولد عنده 10 و3 سنة مرك من قبل أسبوع من خلوة قرآنية ويحسب كان ما معروف. الزول كان لقاه خلوه ودي للبوست البوليس القريب ليا أو بناديم في نمران التليفون 66-27-95-05 تيغو 95-17-38-11. الولد الله يبين لأهل إن شاء الله. بلغنا الشكر البلقاد الرامات موسى رامات بلام إيلي أمر أمبليا صالي جدة صالي رامات إيمت ملمي ومحمد جيمي دناو عبد الله كبير. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين وقربين ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحوم صالح رماد المعروف بصالح كردي وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. عبد القادر رماد موسى رماد بلام إيلي أمر أمبليا صالح جدة صالح رماد إيمت ملمي محمد جبرين دنا وعبد الله كبير. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان والهلال المجاورات أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحوم صالح رماد المعروف بصالح كردي وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلاغنا 40 الحاجة جبرين السيار والشيخ الجابر. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون الصدقة إلى 40 يوما. أنا المرحوم عبد الله جبرين الصدقة اللي تبقى مبكرة 3 في بيتنا الشيخ الجابر جبرين ده في كاتيه بطل بقرة. نكرر الحاج جبرين السيار والشيخ الجابر. مبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكونه صدقة إلى 40 يوم. هنا المرحوم عبد الله جبرين الصدقة اللي تبقى مباكرة 3 بعد الدور في بيت الشيخ الجابر جبرين في كارتيه بطل بقرة.
بلغنا 40 الشيب دراسة آدم مدخير حسن وكل أسرته. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون صدق إلى 40 يوم أن المرحوم ولده شرجان شيف حسن آدم مدخير. السرقة دي تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في بيتنا أبو شيف دراسة في كارتي الدقيل الدنجيسو. نكرر الشيف دراسة آدم مدخير حسن وكل أسرته. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بكون السرقة هي للأربعين يوم عن المرحوم وليدة شرجان شيف حسن آدم مدخير. السرقة دي بسوها أم بكرة يوم الأربعاء في بيتنا أبو شيف دراسة آدم مدخير في كارتي الدقيل الدنجيسو. أصل بالبلاغات البلاغ تقرينا قبل الأخبار قلنا نكرره بلاغنا احتفال معلومة بكر محمد الإمام جبرين دنا الإمام أبكر هارون وبلامة أبكاكا جبرين. ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين القريبين بكونهم أن بنظم احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والاحتفال ده ببقى من بكرة يوم الأربعاء في اللوتة اللي بلاما أبكاكا جبرين والدعوة عامة. فلاخنا وفق لنا قبل الأخبار عائلة هارونا رمات جلالي هارونا بيبي هارونا عبد الرمان هارونا بلاما صالح رمات حسن رمات القوني محمد الشايب شيخ نايم وليد عمر إبراهيم محمد هارونا الحاج أنجني حامد بوب الشايب محمد سيدية بلاما الضيف مهدي عبد الواحد عبد الرحيم قنبو محمد بشارة مكايلة توم يحيى الرئيس محمد توم الشيخ جبرين جيمي القواني قنبو عمر علاج الشين إدريس سيد جبرين بلا محمد آدم شيخ مكايلة وليت الحاج إدريس وليت الحاج محمد حسين محمد فريدي الحاج جبرين انجني شايب وادي الحاج هارون محمد الحاج محمد والتور بلا مبورو توم خالد عبد الرحمن بلا محمد سيدية دليقية تجاني إلي بلا محمد دنا بلا مزيان محمد عثمان حسيني أما هارونا عبد الرحمن جمي جدة انجوغيو جبرين حسين الحاجة سياقة آدم دلقي محمد حسن قنبو يحيى مالوم أمر حسن محمد انجخلوس دلقي كواس محمد واللوان دنا لوم الحزن ببلغوا لدلقي أبكر كزي بلا مقاسم وكل جمعيته دلقي الحاجة آدم وكل جمعيته دلقي حسين مكايلة بلام جدة ودلقي اللوان وكل جماعتهم بلام إما والشيخ كوشة وكل جماعتهم دلقي إدريس عبد الله والشيخ شايب وكل جماعتهم الشيخ عبد الرحمن حسنة وكل جماعته الشيخ هارون جبرين وكل جماعته الشيخ محمد المصري بلام جدة وكل جماعته بلام محمد طور وكل جماعته بلام كلجيمي وكل جماعته بلام محمد قندي بلام محمد أحمد الإمام الحاج آدم بلام إما نكاس بلام كنت بشارة بلام جبرين رمضان بلام قنبود النا بلام جبرين الخريز بلام عبد الرحمن هارونا الشيخ محمد أمبريا بلام أول قدو وكل جمعيته بلام جبرين نصور الشيخ أبشنب وكل جمعيته بلام رمات وكل جمعيته بلام حسنة أفوان اللوان حسن عبد الله في قوي اللوان كشلة دنا دنيني اللوان إبراهيم جيت مهدي اللوان عبد الكريم جرات دلقي موسى أشنو دلقي رماد عبد الله دلقي جدة عمر دلقي إيسى بكر دلقي عمر جدة دلقي جدة النور دلقي إما إيسى دلقي عبد الرحمن شتات دلقي جدة مصالي دلقي موسى بكر دلقي بول أكا بلام هارون آدم بلام غباش عمر بلام حسن إيسى بلام بركة واللوان حسيني وكل جمعيتهم الحاج بكر ولا أناكو الحاج سيد إما شيخ مكايلة مومن دلقي عبد الرحمن زريبي شيخ دنا ديقرشو شيخ إدريس عثمان جامي شيخ عيسى بلاما دركتير صالح بشارة الهاتف بنية وكل جمعيتهم بلاما إمر رقبة وكل جمعيته ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أخوهم وأبوهم هارونا والرمات مات البار في الليل والسرقة تبقى أمباكر الطلاطة في نجايري دار السلام ما بعيد من استاسيون بخاري الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله في الليل ويرحمه ويدخل الجنة بلام حسن جبرين انقردبا بلام جبرين ابو جبرين اللوان هارونا بني محمد الحاج عثمان انقاري سلطان محمد اجي لكشل كاسر النور ابراهيم مليم عبد الرحمن محمد عيسى بكر محمد صالح يوسف عمر الجيد الخدير احمد دنا ادريس طاهر موسى ادم الحاج بكر حسن رمضان جبرين هارون صالح ابو خريس ادريس جبرين هارون الضيف دلقيت توم حسن بكر جده جبرين اخي ابدقن
بلاما أخونا بكر الحاجة بشي الحاجة بني عبد الله الحاجة بكر جدة درما الحاجة آدم الحاجة أخونا جبريل محمد اللوان كشل دنا دينيني الشيخ هارون حسيني الحاجة بكر ولا أناكو تبتي إيسا بابا حسن شيخ إدريسا عمر جبرين محمد ترما يحيى قنبو بلام إدريسا محمد قنبو عائلة بكر موسى الحاجة عبد الرحمن حسيني بلام يايا بلام بكر بلام محمد بلام حسيني في مبريو بلام بكر اللوان دنا في باردي سند خالد أبكر عبد الرحمن بلام صالح في كسي برا بلام الشين محمد أبكر آدم بلام الحاجة في إنجوادة بلام حسن في بلام حسن في مرديا المروقل جبرين أشور بلام عربي بلام جبرين في مطبة بلام حسن في أمباغو عبد الله بوبو حسن عبد الرحمن بلام محمد لينيا بلام محمد في لينيا بلام جبرين ساري وهيدي بلام إما خالة بلام كسرة في بلالة بلام حسيني في نجهول بلام ليبيان هارونا ولا عمر ايلة الشيخ محمد في الرملة بلاما عبد الله بلاما مكايلة بلاما بكر في اللوتة بلاما سليمان في ديغو بلاما عمر رمضان بكر والكم سلوم بلاما مصطفى في باقم بلاما موسى في مرديا بلاما حسنة دلقاء جيت اخي في تشلقو دلقاء سيف دلقاء احمد بشارة موسى ابراهيم في كلوتي دلقاء اللوان شين محمد دلقاء ادريسا بلاما اما في طامو تلقى تجاني إلي في كاغا بلام محمد تآدم الرئيس محمد توم بلام حسنة في مالو بلام جبيرونا عائلة محمد جبرين في كركم أسلة بلام غور في مرة نسوان بلام كمندة بلام غنبو بكري كوشا دلقى محمد حسن في مبتة دو بلام حسنة إيسا إلي عبد الرحمن في مبتة أن دلقى جيت آدم أبخرس سلطان في أطرون دلقي موسى بكر في سقيطي دلقي بول أكا في الرنقاجي دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن زريبي في متكون عائلة دبوغا عائلة التوم ولا أدى في نجمينا جدة بشارة في تكرة اللوان نقوني بلاما حسنة عائلة مرسال في مرمطوجي عمر قدوبة عائلة حسنة دقلي في كروي كليسم الشاب دا كانتون اللوان هارون عبالي الشاب دا كانتون إبراهيم عجيد تمهدي الشاب دا كانتون كشال البخاري الشاب دا كانتون عبد الكريم جرات الشاب دا كانتون غار كليسم شيخ آدم والمحمد في غوز الفول بلاما حسنة في طواوين بلاما جدة حسين في بارة الهاتشة مكايلة ولا جنيك في أرديبي بلاما أبكر اللوان أنبياء بلاما ليبيان الشيخ عبد الله بلاما قجة في مقل اللوان حسن أبونا عثمان ولا جريجر ولكل الأهل الأسلة البنسيت الهمادية السلامات الإيسية البرنو البلالة الحجراء الفلاتة ولكل الأهل البعيدين والقربين البر والداخل الناس الإرفي بوفاة أنا أبوهم وجدهم بلاما جبرين انقردباء مات اليوم الاثنين مات بات في انبقنا بات مرض وسرقة تبقى مباكرة الطلاطة في انبقنا هلت بلاما حسنة جبرين أنقردبا على هل الله صبرهم ولا مرهم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة أستاذ يوسف بشير المعروف يوسف بشير محمد المعروف أستاذ مليمي بشير وهو في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية سمي بوفاة أخوه ورفيقه الدبيتي حسن موسى يعقوب مات في نجمينة عشان ده بيقدم تازياتا لأسرة المرحوم في أبشي دراسونغا وداي جيوغرافيك ولكل أخوانا الدبيتي أنشات المرحوم من أفضل الكوادر أنشات أخو ورفيقنا كل تشادين خلى ورايا فجة كبيرة إنا لله وإنا إليه راجعون بلاخنا 40 بلاما علي بشارة أطيه بشارة أحمد موسى بلام عبد الله دوغال شيخ حسيني هارون فكي حسيني بشارة حسيني ولا كملة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم أن المرحومة أمو محوى جبرين تبقى يوم الأربعاء في المدينة إليه البلامة علي بشارة
كتابة بس ما واضحة. بلام علي بشارة، أطية بشارة، أحمد موسى، بلام عبد الله الدوغال، شيخ حسيني هارون، فكي حسيني بشارة، حسيني ولا كملة. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون الصدقة إلى 40 يوم من المرحومة أمهم حواء جبرين. السرقة تبقى من بكرة يوم الأربعاء في المدينة هلي البلامة علي بشارة. مختار هارون، بلام عبد الله قنبو، قرب محمد، بلام الشيخ كونغولي. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون السرقة هنت 40 يوم أن المرحومة أمهم كلتوم طاهر تبقى يوم الأربعاء أم بكرة في اليمن هلي تبلاما الشيخ كونغولي كانتون كدادة. مختار هارون، عبد الله قنبو، قرب محمد، بلام الشيخ كونغولي. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون السرقة هنت 40 يوم أن المرحومة أمهم كلتوم طاهر السرقة بسوى يوم الأربعاء أم بكرة في اليمن اللي هي بلاما الشيخ كونغولي كانتون كدادة. واصل بلاغات بلاغ أنا وفا. صالح علي المروبي صالي ولد نجيري، توم علي، عبد الرحمن علي، قنبو علي، أحمد علي، محمد جدة، تلقيت الجاني إلي، الحاج كاسر، موسى جابو، الزين جامي، تلقيت كواس محمد، محمدية حسن كواس، محمد كو الشريف، جدة علي، أبكر علي، حجة عاشة بنت علي، إلي ولا جزرو، عائلة عبد الله إيسا، تجاني حسن قرقور في كسري، اللوان كم سلم جابو، شيخ إدريس بلاما في فرشة، محمد أبا أحمد جابو، عائلة الحاج أبا جابو، دلقي رمات حسن، صالح حسن في ماجوريو ماجرويا، هارونا ولا كالا في تشريل، بلا محمد آدم في كركب، بلا مصالي إيجيل، بلا مبورو في اللبانة. لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس اللي في البعيدين وقريبين بوفاة أنا أخوتهم وزوجتهم دناء ألي ماتت اليوم والسرعة تبقى أم باكر الثلاثة في إنجاري كواس. نكرر، صالح ألي المعروف بصالح ولا إنجاري، توم ألي، عبد الرحمن ألي، قنبو ألي، أحمد ألي، محمد جدة، دلقات الجاني إلي، الحاج كاسر موسى جابو، الزين جامي، دلقي كواس محمد، محمدية حسنة كواس محمد، محمد كو الشريف حسب الكتابة، جدة ألي، أبكر ألي، حج عاش بيت ألي، إلي والقزرو، آيلة عبد الله إيسا، تجاني حسنة قرقور في كسري، اللوان كم سلم جابو، شيخ إدريس بلاما في فرشة، محمد أبا أحمد جابو، عائلة الحاج أبا جابو، دلقي رمات حسن، صالح حسن في المجروية، هارون ولا كالا في تشريل، بلا محمد آدم في كركم، بلا مصالح إجيل، بلا مبورو في اللبانة. ولكل لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أخوتهم وزوجتهم دناء ألي ماتت اليوم الاثنين وسرقة تبقى مباكرة الثلاثة في نجاري كواس. الأهل الله صبرهم ولا مرهومة، الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:53 نمشي نلقوا الفنان الكبير مصطفى مضوي، هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة، رئيسة المسلمين أنا غاديو تشات الذهب الجمره وكل أسرته وكل الأحضان قروب غاديو تشات أنا ما لو زاس أنا ما فوق في الرأس. نقول لكم مساء سعيد وجميل من غاديو تشات، كابين تكنيك مع المهندس الكبير محمود قصر أحمد، متابعة سعيدة.

هالوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بجب عنا بكلموا لكم بكلام فرنسي بقول لكم بسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديا خدمنا في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل أمارك كونكا كو دايدان دي في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني

قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد ابيض، نقول لكم اقعد وعافي. هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان الله ما شاء الامانه وما مشينا الى ماجي. نلموا معكم ام باكر من الساعه 7 لحد الساعه 8:15 دقيقه هنا فجر. اربي بعافيه.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوة كريمة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتوجه المشير محمد إدريس دي بيتنو رئيس الجمهورية إلى باريس العاصمة الفرنسية، ويحل ضيفا بقصر الإليزي غدا 13 أكتوبر 2026. أعمال الدورة 89 للجان الأفريقية لحقوق الإنسان، تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في القمة المنعقدة بدكار العاصمة السنغالية، ورئيس اللجنة بلنغار لارمي جاك يقود الوفد التشادي. نقلة جديدة في عالم الملكية الفكرية، رسميا تتسلم البلاد اليوم شهادة تسجيل إنتاج مادة الإسبلورينا في المنظمة الأفريقية لحقوق الملكية الفكرية. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد، والبداية من باريس العاصمة الفرنسية. غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دي بيتنو، غادر العاصمة أنجمينا متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز الشراكة الثنائية خاصة التعاون الاقتصادي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة، ستكون في قلب اللقاء الثنائي الذي سيكون غدا 13 أكتوبر بقصر الإليزي. مشهد الوصول، نتابع التقرير الذي بعثه إلينا خليل حسن صالح من هناك باريس.
2: باريس على موعد مع رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو بعد زيارته الأخيرة في 28 يناير لهذا العام، وبعد ساعات من الإقلاع من مطار حسن جاموس الدولي، كان مطار ليبورجي على أتم الاستعداد بدءا بوصول الجالية التشادية المقيمة في باريس العاصمة الفرنسية وإكمال الإجراءات الأمنية اللازمة. وفي تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة باريس، وصلت الطائرة التي تقل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو إلى أرض المطار، وكانت في استقباله السفيرة التشادية لدى فرنسا السيدة أمينة بريسين لونغو وبعض من أعضاء البعثة الدبلوماسية التشادية في فرنسا. وبعد مصافحة الوفد الرسمي، توجه رئيس الجمهورية لمصافحة الجالية التشادية التي وصلت لاستقباله خصيصا بمطار ليبورجي، ليأخذ بعد ذلك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو استراحة قصيرة قبل أن يغادر الوفد الرئاسي بالعاصمة الفرنسية باريس. وهنا قد كان للجالية التشادية كلمتها في استقبال رأس الدولة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو. يرافق رئيس الجمهورية وزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي السيد أحمد كوغري، ووزير الدفاع والمحاربين القدامى الجنرال إسحاق ملوى جاموس، وعدد من معاوني رئيس الجمهورية بالمكتب المدني. وستتوج زيارة بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي.
1: وهنا بالعاصمة أنجمينا، يقف أمس رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دي بيتنو بمدرسة براعم الجيش، ليتطلع على مدى تنفيذ توجيهاته خلال زيارته الأخيرة. نتابع التفاصيل مع تجاني مصطفى مهدي.
3: بعد أقل من أسبوعين على زيارته المؤسسة براعم الجيش، عاد اليوم رئيس الجمهورية إلى هذه المؤسسة للوقوف على مدى الالتزام بالتوجيهات التي أصدرها في زيارته الأولى. ولدى وصوله إلى المدرسة، كان في استقباله النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة الجنرال بي فيليكس وبعض المسؤولين بالمؤسسة. بدأت الزيارة بتفقد مختلف الفصول الدراسية وغرف نوم التلاميذ في جو اتسم بروح الأبوة، حين يجلس الأب إلى جانب ابنه ليقدم له نصائح وإرشادات تتعلق بمستقبله. وقد باشر رئيس الجمهورية حديثه مع التلاميذ بالقول: لقد مررنا بنفس المراحل التي تمرون بها أنتم الآن، وجلسنا على كراسي الفصول كما تجلسون، لذا يجب عليكم الاهتمام بدروسكم والتحلي بالأخلاق الحميدة والانضباط لتصبحوا رجالا يبنون تشاد الغد. وأردف رئيس الجمهورية قائلا: أنتم محظوظون، فقد تم اختياركم على أساس الاستحقاق ولديكم مستقبل باهر، فنجاحكم نجاح لتشاد وفشلكم فشل لتشاد. وذكر رئيس الجمهورية التلاميذ بالدور الكبير المنتظر منهم في بناء محمل الجد، لذا طلب منهم عدم التهاون بدروسهم والتحلي بالصبر والتفاني في طلب العلم ليصبحوا رجالا يشار إليهم بالبنان في المستقبل. وعقب هذه التوجيهات والإرشادات الحكيمة، عقد مشير تشاد جلسة مصغرة حضرها بعض من معاونيه ومسؤولي المؤسسة، حيث أعطى رئيس الجمهورية مزيدا من التعليمات رغم أن المدرسة قد ظهرت بحلة جديدة. ومع ذلك شدد على تقديم توجيهات وإرشادات إضافية تتعلق بتزويد المؤسسة بالأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير التيار الكهربائي وتهيئة البيئة الصحية الملائمة، بالإضافة إلى تحسين غرف النوم والمطعم. هذا وقد أتاحت هذه الزيارة لرئيس الجمهورية الفرصة لتقييم مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أعطاها في زيارته الأولى، وأعرب عن ارتياحه لما لمسه بعد أن أخذت تعليمات زيارته الأولى بعين الاعتبار، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ في مشروع بناء فصول دراسية إضافية والنظافة غير المسبوقة داخل الحرم المدرسي وزيادة الأثاث المدرسي، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية جيدة والملابس حسب ما أدلى به أحد التلاميذ. وفيما يتعلق بتضافر الجهود للرقي بالمدرسة التشادية، جدد رئيس الجمهورية نداءه إلى جميع التشاديين لمواصلة التعبئة من أجل إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، معربا عن خالص شكره لكل من استجاب للتوجيهات وبادر كل بطريقته من أجل مصلحة أجيال المستقبل. وقال إن تشاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود والسعي كل حسب إمكانياته إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالبلاد، ويرى أن هذه التعبئة لا تعني بحال من الأحوال تنصل الدولة من التزاماتها، بل هي تجسيد للمسؤولية الجماعية في بناء المستقبل.
1: من أنجمينا إلى داكار العاصمة السنغالية، تتواجد بعثة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسها بلينغار لارمي جاك، تتواجد بداكار العاصمة السنغالية، وستشارك البعثة من هذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر البعثة 82 وفي أعمال الدورة لحقوق الإنسان. ستشارك هذه البعثة بمشاركة ممثلو الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ويتداولون أوضاع الحقوق الأساسية في القارة. وستعرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من العروض حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تشاد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يمبتنا هو الآخر يتواجد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك من أجل المشاركة في أعمال الندوة حول القانون العام في ضوء الابتكار الأفريقي الأداء والذكاء الاصطناعي، والتي تعقد خلال يومي 13 و14 من شهر أكتوبر الجاري. وخلال هذه الفعالية سيقدم وزير التعليم العالي دكتور سيتاك يمبتنا عرضا أمام اللجنة الفخرية حول موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي في تشاد. نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، وفد جزائري يضم فنيين ومتخصصين صحيين يزور البلاد هذه الأيام. هذا الوفد التقى اليوم بوزارة الصحة بوزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. التعاون في مجال الصحي بين البلاد وتعزيزه كان محور اللقاء، وتابع التفاصيل مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: لقاه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم مع الوفد الجزائري الذي يقوده رئيس البعثة أبدي هنان، يجيء في إطار تقوية العلاقات بين تشاد ودولة الجزائر، سيما دعمه وتعزيز مجال التعاون الإنساني ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك بحسب ما أشار إليه ممثل الوفد الجزائري أبدي هنان. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم في كلمته التي فقد أكد فيها إلى أن زيارة الوفد الجزائري القيمة إلى بلادنا تتماشى مع البرنامج السياسي الخماسي للمشير محمد إدريس ديبي إتنو، وكذا الاستماع إلى الجانب الجزائري والعمل على تلبية مختلف التطلعات والاحتياجات، بغية تقييم العمل الصحي ثم مناقشة مسألة وضع اللاجئين والمشاكل الحدودية الأخرى التي تتعلق بالوضع الصحي الحالي، بالإضافة إلى عرض خطط العمل المشترك من قبل الجانبين وخاصة في المجال الصحي.
5: وجزائر ماشات في خلال الشهور الماضية سجلنا زيارة خاصة، وفي هذه الزيارة العظيمة كانت استفادة بخاصة من جانب الصحة، والجزائر طبعا بلد عندها صداقة قديمة مع جمهورية تشاد. في خلال الأيام الجاية ودي الوضع بصفة عامة كيف، ونميز التقدير بين السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجانب الصحة.
4: هذا وقد سمح اللقاء بمداخلات للخبراء الجزائريين جميعهم، مؤكدين أن بلدهم لا تدخر وسعا في تحسين الوضع الصحي في تشاد.
1: إنجاز وطني يدخل عالم الملكية الفكرية الأفريقية، هذا الإنجاز هو تسجيل منتج سيرولينا في حقوق الملكية الفكرية الإفريقية، وذلك يمثل خطوة مهمة في مجال ترقية المنتجات المحلية. نتابع التقرير الذي أعدته نعمات حامد عبد الله.
0: في خطوة مميزة نحو ترقية الاقتصاد التشادي، تم الاعتراف رسميا بمنتج الدية أي سيبرولينا تشاد كمؤشر جغرافي محمي من قبل المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية. اعتراف يحمي هذا الكنز الأزرق لبحيرة تشاد من التقليد، وينقله من منتج تقليدي محلي إلى علامة تجارية عالمية تنافس في الأسواق الدولية. افتتح الحفل بكلمة المدير العام للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية الذي أكد أن تسليم الشهادة اليوم هو ثمرة مسار طويل بدأ منذ سنوات، مشيرا إلى أن نجاح تشاد في هذه الخطوة يعد بفضل اللجنة الوطنية للمؤشرات الجغرافية الذي جاء بدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وخلال الحفل تم إهداء شهادة تقديرية لرئيسة الجمعية التشادية لحماية وترويج وتطوير الدية بوارسبا، تقديرا لجهود آلاف النساء والرجال في مناطق الإنتاج حول بحيرة تشاد الذين حافظوا على طرق التجميع والتجفيف التقليدية لهذه الطحالب الغنية بالبروتين. وفي كلمتها التي تلت التكريم عبرت الرئيسة عن اعتزازها بهذا الإنجاز، وقالت إن هذه الشهادة ليست مجرد ورقة بل هي ضمان لمستقبل الأسر الريفية، وستمكنهم من تأمين دخل مستقر وتحسين جودة الإنتاج وحماية معرفهم التقليدية من الاستقلال. افتتح المناسبة وزير التجارة والصناعة دكتور جيبيلو فونغا ماثيو قائلا: لم يعد تصدير المواد الخام بكميات كبيرة دون تثمين بل خلق القيمة المضافة في قمة مناطق الإنتاج نفسها، مضيفة بأن استراتيجية الوزارة ترتكز على أسس مرافقة المنتجين خلال عملية الترويج، كذلك تحديد منتجات تشادية أخرى مؤهلة، أيضا تعزيز قدرات التحويل والتتبع والجودة من أجل فتح صفحة جديدة عنوانها تثمين الهوية التشادية ودفعها نحو العالمية.
1: الخبر الأخير: استقبلت ظهر اليوم الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج فاطمة الجنيه قرفة، استقبلت سفراء جمهورية غانا وجمهورية نامبيا وجمهورية تشيكولافيا الذين قدموا كل منهم على حدة نسخة من أوراق اعتماده تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية المباشرة ولمباشرة عملهم الدبلوماسي في تشاد. ونختم به النشرة. الدقيقة 44 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوة كريمة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتوجه المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى باريس العاصمة الفرنسية، ويحل ضيفا بقصر الإليزي غدا 13 أكتوبر 2026. أعمال الدورة العادية 89 للجان الأفريقية لحقوق الإنسان تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في القمة المنعقدة بداكار العاصمة السنغالية. ورئيس اللجنة بلينغار لارمي جاك يقود الوفد الجالي. نقلة جديدة في عالم الملكية الفكرية. رسميا تتسلم البلاد اليوم شهادة تسجيل إنتاج مادة الإسبلورينا في المنظمة الأفريقية لحقوق الملكية الفكرية. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصرة، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.
6: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.